إحسان عبر إذاعة إمارات إف إم كل خميس عند السابعة مساء. خير الإحسان زكاتكم وصدقاتكم بالنسبة لهم طوق نجاة. مع خير الإحسان نمنحهم أملاً.

حان الآن موعد آذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

0: عادي أدخل؟
1: حياك، هلا والله.
0: غداكم جاهز؟
1: جاهز، انت يلس والحين بنحط لك الغداء.
2: برنامج الفريج،
3: السوالف ما تخلص في الفريج،
4: قصصنا من البيوت وسوالفنا الحلوة وأجمل الذكريات،
3: كل يوم عنا موضوع جديد،
4: كلها في الفريج
3: من الاثنين
4: لين الخميس ومن الساعة 3
3: لين 4:30 العصر
4: على الموجة الصح.

0: أعلنت وزارة الدفاع عن الدفاعات الجوية.
1: 3-2-1-Q.
2: في دولتنا
3: الاستقرار ما كان صدفة،
2: بل نتيجة رؤية قيادة،
3: تخطيط حكيم،
2: واستثمار متواصل في الأمن والسلام.
4: ونحن عيال زايد،
3: أرضنا تسكن فينا
5: قبل ما نسكن فيها،
3: وقيادتنا الرشيدة
6: ما غفلت عينا عن أهلها
3: وقلبها مع كل واحد فينا.
2: المواطن اللي شان حبها في قلبه،
3: والمقيم يلي لقي فيها داره.
7: القرن هالأول أن تصبح هذه الأرض
3: أرض أمان لكل من عاش عليها.
8: يجمعنا حب الوطن
3: وروح الوحدة
8: اللي قامت عليها الدولة من استوى الاتحاد.
9: ودولتنا مثل اليبن
2: ما ينكشف فيها ظهر حد،
3: لأن اليبن الحاضر
2: ما ترك المستقبل للصدفة.
3: الإمارات مستعدة.
10: The UAE is ready.
11: ونحن بخير،
3: لا تشلون هم.
12: الإمارات يلدها غليظ ولحمتها مره.

0: قواتنا المسلحة، جنودنا البواسل، شكرا لكم من القلب. ما تقومون به اليوم هو ما ننعم به من أمن وأمان وعز واستقرار بدوركم وجهودكم الكبيرة. شكرا جزيلا لكم.
1: قواتنا المسلحة اللي يعملون على مدار الساعة، أشكركم من القلب، بيض الله وجهكم، ونحن فخورين بكم.
2: إلى حماة الوطن كل الشكر والتقدير، إلى درعه الحصين، وهذا الظن فيكم يا عيال زايد. الحمد لله دولة الإمارات في أمان، والحمد لله الدار في أمان.
3: نتوجه بالشكر إلى القوات المسلحة وإلى الفرق الأمنية وجميع الجهات اللي حافظت على أمن وسلامة الدولة والمواطنين والمقيمين فيها، ونحن كلنا فدى الوطن.
4: شكرا جنود الوطن.
5: شكرا جنود الوطن.
6: أنتوا درع الوطن.
7: شكرا عيالي.
8: نشكر حماة الوطن.
9: أنتوا أماننا.
10: عيون الساهرة.
11: شكرا جنود الوطن.

خليك قريب من أحبابك واستمتع مجاناً بمكالمات صوت وفيديو فائقة الدقة سواء كانت فردية أو جماعية مع فلاتر تضيف المتعة لكل مكالمة. حمل تطبيق جو تشات الآن.

0: التضحية.
1: إن شاء الله لا يودوا آخر الدنيا، أهم شيء خدنا كورونا.
0: في حياة الشعوب تقاس القيم العظيمة بما يقدمه البشر من تضحيات، وفي الإمارات الرواية ليست ككل الروايات. بس ليش؟ لأن حب الوطن والتضحية قيمة أصيلة توارثتها القلوب عبر الزمان، من القصص اللي رواها الأجداد للأصغار، من حكايات الأمهات اللي تعانق أسماعهم منذ المهد، من العهد اللي قطعوه كل صباح في الطابور المدرسي. كلنا نفديكي بالدماء نرويكي، نفديك بالأرواح يا وطن. كبرت الأجيال جيل ورا جيل، وكان الوطن وما زال أمانة غالية في رقابهم. ومن البيوت الكريمة خرج أبناء الإمارات حاضرين ملبين في كل الميادين، ومنهم رجال قواتنا المسلحة الأوفياء اللي إذا ناداهم الوطن أو تربص به عدو ما ترددوا أو تأخروا، يحرسون برواحهم أرضهم وسماهم ويحمون أهلهم وديارهم. اكثار مضوا في دروب الخلود، وفي كل موقف هناك درس خالد عبر السنين، آخرها صوت شهيد في تسجيله الأخير.
2: أولي بعمر مكافأة كبيرة من رب العالمين،
0: مع كل شهيد يرتقي يهتف بفخر قلب أمه وأبوه، هذا ولدنا، هذا اللي ربيناه.
3: لكل عائلة وكل أم وكل أب مشكورين، ويظلوا يوكم على هذه التربية اللي ترفع الرأس.
0: هنيئا لوطن إذا نادى تسابقت النفوس لجله، ورددت القلوب من كل الإمارات والمدن، نفديك بالأرواح يا وطن.

وهذه الدار محروسة بجيش مدرب ومعدود يقود الشامبو خالد وجندت ضد عدوانه محمد اللي عليه الراي ان حق اللقاء معقود كل الجند في امره بميدانه وشعب بلادنا وافي لدولتنا مسير صعود الى العليا على النايف بشبانه وشيبانه هم عزوتي وناسي بهم حبل الرجاء ممدود لاجل الضيف ولا السيف خياله وهجانه ومن هو قدم الاحسان في شعبه غدا مفنود ومنه صك بيبانه غدا والخوف سجانه وهذا الشعب له ماضي ولا زال العطاء موجود من ايام التعب لليوم هم ظخره وعنوانه حموا ارضه وسكانه وردوا المعتدي مطرود وكانوا نوره الباهي وكانوا بهجه ازمانه وكانوا يحكمون النفس ما يرضون بالمنقود اذا ثارت براكينه غدوا نارا لبركانه.

0: عزيزي المستمع، احرص على استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية في الدولة، تجنب تداول الشائعات، إن ما تنشره من جهازك من دون تثبت قد يعرض الآخرين لخطر الوقوع في شرك من أراد للشائعات أن تنتشر، وهنا تكون قد أهديته مبتغاه، وبالتالي عرضت حياتك وحياة الآخرين للخطر. وعيك الوطني ليس مجرد شعار، إنه التزام وجب عليك تحمله في جميع الظروف.
1: وطننا أمانة، فلنحافظ عليه.

0: التضحية.
1: إن شاء الله لا يودوا آخر الدنيا، أهم شيء خدمة الوطن.
0: في حياة الشعوب تقاس القيم العظيمة بما يقدمه البشر من تضحيات، وفي الإمارات الرواية ليست ككل الروايات. بس ليش؟ لأن حب الوطن والتضحية قيمة أصيلة توارثتها القلوب عبر الزمان، من القصص اللي رواها الأجداد للأصغار، من حكايات الأمهات اللي تعانق أسماعهم منذ المهد، من العهد اللي قطعوه كل صباح في الطابور المدرسي. كلنا نفديكي بالدماء نرويكي، نفديك بالأرواح يا وطن. كبرت الأجيال جيل ورا جيل، وكان الوطن وما زال أمانة غالية في رقابهم. ومن البيوت الكريمة خرج أبناء الإمارات حاضرين ملبين في كل الميادين، ومنهم رجال قواتنا المسلحة الأوفياء اللي إذا ناداهم الوطن أو تربص به عدو ما ترددوا أو تأخروا، يحرسون برواحهم أرضهم وسماهم ويحمون أهلهم وديارهم. اكثار مضوا في دروب الخلود، وفي كل موقف هناك درس خالد عبر السنين، آخرها صوت شهيد في تسجيله الأخير.
2: طول لي بعمرك المكافأة الكبيرة يا رب العالمين.
0: مع كل شهيد يرتقي يهتف بفخر قلب أمه وأبوه، هذا ولدنا، هذا اللي ربيناه.
3: لكل عائلة وكل أم وكل أب مشكورين، ويظل ويوكم على هذه التربية اللي ترفع الرأس.
0: هنيئا لوطن إذا نادى تسابقت النفوس لجله ورددت القلوب من كل الإمارات والمدن، نفديك بالأرواح يا وطن.
4: سميت باسم الولي في أول البادي، ومن يحسب الأولى يحسب تلاياها. رفي رفي على الكايدة يا راية بلادي، والعلم ينرد لسمنها والأقوى.

في ظل تسارع تداول المحتوى الرقمي، يدعو مجلس الأمن السبراني إلى عدم الانجرار وراء الشائعات أو الفيديوهات المعدلة أو المجتزأة أو الخارجة عن سياقها الزمني. تعتمد الدولة منظومة إعلامية رسمية واضحة، وأي معلومات تتعلق بالأمن أو الخدمات أو المستجدات تصدر حصراً عبر الجهات الحكومية المختصة. إعادة نشر الشائعات يعرض المجتمع لمخاطر تضليل رقمي ويؤثر على الأمن المعلوماتي. تحقق قبل أن تنشر. المصدر الرسمي هو المرجع الوحيد.

أوقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. أعرف أكثر عبر e-end.ae. تطبق شروط والأحكام. e-end دائما في أكثر.

تبي تفرفش وتستانس؟ ما يحتاج لوكيشن، اسمه إمارات FM. هي أوكي خلاص.

نصيحة ديكور من هومز أر أس، وضع مرآة مقابل النافذة مباشرة، يضاعف ضوء النهار، يضيء المساحة، ويخلي حتى الغرف الصغيرة أوسع وأكثر رحابة.

كليك لقطات من يومكم ويانا بتكون كليك وين ما تكون كليك في كل لحظة كليك خلك جاهز خلك سريع خلك معانا في كليك من الاثنين لين الخميس من خمس لين سبع المساء على إمارات FM.

دار طبي. منبو ظبي دار الظبي تسمعون على التردد 95 تسمعون على التردد 95

في لحظة تختبر فيها التحديات، لم تكن دولة الإمارات العربية المتحدة أمام أزمة عابرة فحسب، بل أمام مشهد يكشف حقيقة معدنها الأصيل. فدخلت الأزمة موحدة وخرجت منها أكثر تماسكا، وهذه هي عقيدة الاتحاد. في تدوينة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله عبر حساب سموه بمنصة إكس، سرد أبعاد هذه التجربة الإماراتية الفريدة. قال سموه: دخلت دولة الإمارات الأزمة الأخيرة متحدة، وخرجت منها وهي أكثر اتحادا والتفافا وولاء، مواطنون ومقيمون صغارا وكبارا، عسكريون ومدنيون، حكوميون واقتصاديون، الجميع متحد تحت راية الدولة وعلمها ورمز وحدتها. علم دولة الإمارات رمز القوة والفخر. ووجه سموه دعوة لأبناء الإمارات والمقيمين على أرضها لأن يرفعوا علم الدولة فوق المنازل والمؤسسات والمباني. وقال سموه: فخورون بدولتنا، فخورون برئيس دولتنا، فخورون بقواتنا المسلحة وبقوة اقتصادنا وبفرق عملنا، فخورون بجميع مواطنينا والمقيمين على أرضنا، فخورون بعلمنا. لنرفع العلم شامخا فوق كل بيت ومبنى، دليل محبتنا ورمز ولائنا لرئيس دولتنا وراية وحدتنا وتوحدنا. حفظ الله الإمارات وشعبها وأدام بالعز رايتها ومجدها. الاتحاد في دولة الإمارات ليس شعارا، بل هو صورة حية. كل الأطياف اصطفت تحت راية واحدة يجمعهم علم لم يكن مجرد لون يرفرف، بل هو رمز للقوة والفخر وعنوان لمرحلة تروى للأجيال المقبلة. الفخر في دولة الإمارات لم يكن مقتصرا على جانب دون آخر، فالانتماء هنا فعلا هو فعل يومي، ويغدو الولاء لغة مشتركة لا تحتاج إلى ترجمة. هكذا تخرج الإمارات أكثر اتحادا، رايتها رمز للوحدة والانتماء، وشعبها على قلب واحد. لهذا تبقى الإمارات بخير، ومن كل أزمة تخرج أقوى.

تبى تسمع الجديد؟ ودش مود الطرب أكيد؟ يقولون عيال اسمع إمارات FM وخلي الفرحة تزيد.

فريدم مصممة عشان تناسب أسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف أكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والأحكام. en، دائما في أكثر.

نحن بحاجة للتغيير. مرات التغيير يكون بفضفضة، ومرات يكون بأغاني جميلة. إمارات FM، اختيارك الصح. تسمعونا على التردد 95.

0: تحول؟ هل تسمعني؟ بيرفكت؟ اوكي اوكي.
1: وقف الجمال
0: برامج اغاني اول باول امارات اف ام.

0: الأزواج الذين يبحثون عن علاجات تأخر الحمل، مركز تراست للإخصاب بمدينة برجيل الطبية في أبوظبي هنا لدعم رحلتكم برعاية متقدمة ولمسة إنسانية. بإدارة الدكتور وليد سيد نقدم علاجات أطفال الأنابيب، الحقن المجهري، تقييم الخصوبة وتجميد البويضات والأجنة، مصممة خصيصاً لاحتياجاتكم. زوروا trustfertility.com أو اتصلوا على 800-23 مركز تراست للإخصاب، حيث تبنى الحياة على الثقة.
1: أوف، محتار شو أهدي المدام في ذكرى زواجنا العاشرة.
2: ساعة
1: عندها وايد ساعات.
2: اطلع على البحر في...
1: لا لا، أبا أفكار جديدة.
2: إنزين، ليش ما تتعامل مع دبي الإسلامي؟
1: ليش؟
2: اربح حتى 10 كيلو من الذهب مع دبي الإسلامي، ما عليك سوى زيادة رصيدك أو فتح حساب لتحويل الراتب أو التحويل بالعملات الأجنبية والإنضمام إلى مئات الرابحين. بنك دبي الإسلامي شركة مساهمة عامة. للتفاصيل والشروط والإحكام dib.ae/gold.
3: بمناسبة مرور 100 عام على جنرال موتورز في المنطقة، بن حمودة للسيارات تقدم لكم عرضها المميز. امتلك سيارتك الآن وابدأ الدفع نهاية السنة مع 0% أرباح بنكية لمدة 3 سنوات، وآيفون 17 هدية مع سيارات مختارة. احجز الآن 0234-48. العرض لفترة محدودة، تطبق الشروط والأحكام.
4: باقات فريدم مصممة لتناسب أسلوب حياتك. اختر ما يناسبك من بين مجموعة متنوعة من الباقات للبيانات والمكالمات الغير محدودة وخيارات للترفيه، بالإضافة إلى باقات إمارات فريدم. أصبح اختيارك لما يناسبك أكثر سهولة مع باقات فريدم العديدة. اشترك الآن واعطي الأولوية لأسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. قم بزيارة en.ae لمعرفة المزيد. تطبق شروط والأحكام. en، دائما في أكثر.
5: التزامنا بالتوجيهات الصادرة عن دولتنا ومؤسساتها الرسمية يعكس وعياً وطنياً راسخاً. احرصوا على تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى يوضح مواقع حيوية وأمنية حساسة، أو ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. وعينا يحمي مجتمعنا. الهيئة الوطنية للإعلام.
6: السلام الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة.

0: هذا البرنامج برعاية
1: بان هوم. فياس ووتر وورد أعظم مدينة مائية الآن أصبحت أعظم. بن حمودة للسيارات الوكيل المعتمد لشفرلي وجي أم سي في إمارة أبوظبي.

أي سر هذا اللي يخلي الإنسان إذا ابتعد عن أرضه ضاقت به الدنيا، وإذا رجع بلاده اتسعت روحه مثل السماء؟ يوم نفكر شو يعني الانتماء، أنك تمشي على تراب يعرف خطاك، أنك تطل على بحر يحفظ ملامح صوتك، وإذا نسم عليك الهوى تشم فيه ريحة البيوت الأولية، ريحة أم كانت تدعو لك. الانتماء أنك تشوف الوطن في تفاصيلك الصغيرة، في لهجتك، في قهوتك، في ملامح وجهك يوم تضحك، وفي قلبك يوم يدق كل دقة تذكرك بالإمارات. نحن ما نحب بس هذه الأرض لأن نسكن فيها، لكن لأن فيها شيء في رملها يسكن فينا، شيء في بحرها يجري في دمنا، وشيء في نخيلها يوقف في أرواحنا شامخ ما ينحني أبد. الإمارات مو بوطن نعيش فيه، لكن وطن يعيش فينا، في كل شارع في ذكرى، في كل مأذنة في دعوة، وفي كل علم يرفرف فوق بيوتنا يشبه قلب ما يتعب أبدا من حب الإمارات. ويوم نسأل نفسنا من نحن، تجاوبنا الأرض والسماء، نحن أبناء هذا الضياء، نحن أبناء وطن علم العالم أن الحضارة يمكن أن يكون لها قلب، وأن القوة يمكن أن يكون لها وجه إنساني يحمل معنى الإنسانية النبيل. وهني ما ينقاس الانتماء بالكلمات، لكن باللي نسويه عشان بلادنا يوم تحتاجنا، ويوم تحمل في قلبك حب للإمارات ينبض مع كل نبضة لين آخر العمر. اليوم وكل يوم نقول بفخر الواجب تجاه الوطن فرض، والحمد على نعمة هذا الوطن واجب، ودائما نعرف أن وراء الوطن رجال، إذا اشتدت السماء وقفوا بيننا وبين الخوف كأنهم دعاء مستجاب.

0: الصباح.
1: حي هالصباح
2: ويا حي معتنا
1: على إمارات FM. ونقول يسعد صباحكم بالخير مستمعينا، وحياكم الله في هذا الصباح الجميل وفي الأيام المباركة العشر من ذي الحجة. أيام قريبة من القلب، تحس فيها بالسكينة بالاطمئنان. يسعد صباحكم، صباح السكينة، صباح الاطمئنان، صباحكم الصباحي الورد والتفاحي، صباحكم صباحين لا مغبر ولا شين، صباحا يطرد الفقر وصباحا يوفي الدين. حياكم الله مستمعينا، نحن متواصلين وياكم من استديوهاتنا في إمارات FM ومن عاصمتنا الغالية أبوظبي. نصبح عليكم وين ما يوصلكم أثير السعادة إمارات FM. نحن متواصلين معكم أيضا على إمارات FM لايف على التيك توك. أيها التيك توكيون النشيطين، يسعد صباحكم كلكم بالخير، حياكم الله كل اللي يتابعون على لايف وعبر الأثير. يبقى دائما سحر الأثير. يسعد صباحكم بالخير، معكم في هذا المشوار الصباحي تحياتي أنا شمس السعدي، ومن الإخراج كوثر أحمد، وهذا أحلى صباح.

0: الحين انت تسمع
1: احلى صباح
0: احلى صباح على إمارات FM.
1: عند الإشارة
0: عند الإشارة وعند الإشارة نصبح بالخير على عبد الرحمن عوض من إدارة الإعلام الأمني في القيادة العامة لشرطة أبوظبي، كعادته يطلعنا على حركة السير والمرور والطرقات في العاصمة أبوظبي. عبد الرحمن يسعد صباحك بالخير.
2: صباح الله بنور وسرور الشمس، صباح جميل لك ولجميع المستمعين على إمارات الفم. منالهم إن شاء الله يوم جميل يا رب. فيما يخص حركة السير، حاب أطمنك بين الحركة انسيابية استثناء الطرقات المداخل والطرق الرئيسية كالعادة. مجلس المقطع مصفح باتجاه الداخل، وكذلك شارع الخليج على نفس الاتجاه، وعلى سير مدينة خليفة وبسر الشيخ زايد باتجاه الداخل، وعلى شارع مجمع السور باتجاه المصفح، ومن سر سلسلة النخل باتجاه المقطع، وعلى شارع الشيخ زايد بالاتجاهين، بالإضافة إلى شارع بينونة بالاتجاهين. أما بالنسبة للحركة في الطرق الخارجية هي أيضا انسيابية، هذا كل ما لدينا حتى الآن أولى ساعات الصباح من طرقات العاصمة أبوظبي شمس.
0: شكرا جزيلا لك عبد الرحمن، يعطيكم العافية، وأكيد درب السلامة نتمنى لكل من يتابعنا.
3: في بوابة الشرق مول العيد الكبير يأتي مع الفوز الكبير، تسوق بقيمة 200 درهم من الأول من مايو إلى السابع من يونيو لدخول السحب على سيارة فوكس فاجن تيرامونت. ضع فرصك بالفوز عند التسوق من متاجر الطابق الأول. هل ستكون أنت من سيستلم مفاتيح السيارة في 8 من يونيو 2026؟ تطبق الشروط والأحكام. بوابة الشرق مول، يا هلا فيكم بداركم.
4: افتح حساب أعمالك مع بنك الفجيرة الوطني واحصل على عائد يصل إلى 2.5% سنوياً يدفع شهرياً. تفضلوا بزيارة nbf.ae أو اتصلوا على 600-56551. تطبق الشروط والأحكام.
5: تخيل منزلك بقوة الجيل الجديد من فايبر. مع فايبر بلاس من إي آند استمتع بأداء واي فاي 7 المتقدم للبث الأسرع، وألعاب بدون تقطيع، وتغطية منزلية موسعة في كل غرفة، سرعة أكبر، تغطية أوسع، أداء أقوى. عش الفرق مع فايبر بلاس. قم بزيارة eand.ae لمعرفة المزيد. تطبق الشروط والأحكام. إي آند، دائما في أكثر.
6: هل أنتم مستعدون لعيد أضحى رائع؟
7: عيشوا فرحة العيد في دلمامون مع فعاليات ممتعة لكل العائلة من 27 إلى 31 مايو. استمتعوا بالموسيقى الحية والعروض الأكروباتية والمسرحية والعروض الجوالة ولقاءات مميزة مع سيف وشمة، ولا تفوتوا تخفيضات العيد في دلمامون من 21 إلى 31 مايو على أشهر العلامات التجارية. تسوقوا، احتفلوا، واصنعوا أجمل ذكريات في دلمامول، مول أبوظبي المفضل.
8: خليك قريب من أحبابك واستمتع مجانا بمكالمات صوت وفيديو فائقة الدقة، سواء كانت فردية أو جماعية، مع فلاتر تضيف المتعة لكل مكالمة. حمل تطبيق جوتشات الآن.
9: بن حمودة للسيارات، الوكيل المعتمد لشفرلي وجي ام سي في إمارة أبوظبي. فياس ووتر وورد، أعظم مدينة مائية الآن أصبحت أعظم. أكبر تحطيم للأسعار في بان هوم، خصومات مذهلة من 50 وحتى 90% على الأثاث والإكسسوارات. تسوقوا الآن في الفروع أو عبر موقعهم الإلكتروني panhomestores.com. فورمولا روسا، أسرع انطلاقة أفعوانية في العالم، احجزوا الآن عبر فيراري وورد ياس آيلاند دوت كوم.
10: أحلى صباح على تيك توك لايف، هنا
11: بتلقانا
10: شير هوانا. أحلى صباح، هذا مكانك، يسعد لي صباحك. سين
1: جواب
0: يسعد صباحكم بالخير. الفنان محمد نواف، حياك الله ويسعد صباحك.

0: أنك تخترع شيء طلع يعني خارج الصندوق. لو منحت قدرة أنك تخترع شيء، شو اللي شو اختراعك راح يكون؟ شو اللي راح تخترعه؟ يلا أول وحدة دائما تجاوب لازم كوثر. فكري يا كوثر، شو الاختراع اللي ودك أنك تخترعينه؟ فكري. يسعد صباحكم بالخير أيضا لكل من يتابعنا. نحن تقدرون تتواصلوا معنا على إمارات اف ام لايف على التيك توك، وأيضا على الرسائل النصية وين فتحتها الصبح، إمارات اف ام على 3-6-6-3-6-6-6، هاي من داخل الدولة طبعا. انزي لو عندك بخترع أوكي بخترع بلوك طاقتي للناس أوكي عشان ما تستنزف طاقتك. صباح الخير، وصلت القهوة، شكرا، يسعد صباحك. انزي شو قصدك أحمد تخترع فير؟ شو قصدك؟ شو قصدك؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مثلا تخترع حبة شيء إذا خذتها واو تاكل اللي في خاطرك ولا تمتن. هذي دايما عندهم مشاكل في الوزن، الحبة هاي وتنطلق. أو تخترع مثلا تجي مكان تدخله توصل للجهة اللي أنت تبغاها بدون ما تمشي لا في الطرقات لا بر ولا بحر ولا سماء، شي فجأة تدخل مكان تطلع المكان اللي أنت تبغاه. حلو بعد الاختراع على فكرة، زي حق
1: أبا الزر يخلي الكل اللي أنا يعاني الحين أبا الزر يخلي الأكل اللي أنا أكله صحي
0: وكلي على راحتك
1: وأكل على راحتي.
0: هي. بس يعني بس يعني الضمير خلينا يكون صحي
1: يعني.
0: لحظة أنت كنت تأكلين صحي كوثر؟
1: يعني مرات
0: أخبص. شو اسم الشاي هاك اليوم اللي كنتي تقولين لحق شعب؟ حبق؟ لحظة لا حبق حبق ويد ريحة حلوة. انزين رحنا للوزن، ناكل اللي في خاطرنا وبس يكون أكل صحي يعني نستفاد منه.
1: وأبا شي يخترعون جهاز يترجم مشاعر الناس، أعرف مشاعرهم الحقيقية، أعرف شو قصدهم، أعرف شي يعني.
0: بتتعبين لكن
1: ليش عادي
0: يعني الأمور المخفية تعرفين فكرة، بس لو بتخترعين هالاختراع لازم تحطين في بالك أن الأمور المخفية كانت أحسن لو تم مخفية، إلا لو كانت في ناس عندها أشياء إيجابية عندها حب بس يستحون يعبرون عنه أو ما يعرفون يعبرون عنه، هني بيخدمنا الجهاز.
1: يعني أنا مو بقصدي إني أنا بعرف شو المخفي، لا أنا بعرف إذا مثلا الإنسان قاعد يكلمني على نيت يمكن أنا أفهم غلط، بعرف المقصد بس.
0: أوكي مهارة حياتي، مهارة عاطفية.
1: حتى لو إنسان مثلا يعني مثلا ممكن واحدة تكلمك وتقول لك أنها هي تبين لك أنها هي مو متضايقة منك لأنها ما تبغى تزعلك بس هي زعلانة، فأنا بعرف أنها هي زعلانة عشان أنا أرضيها.
0: أوه أنت نيتك صافية، يا الله يا سلام يا سلام شو الجمال، نيتها صافية عشان لو زعلانة ترضيها، يا الله عليك. حلو هالجهاز، حق الطيبين هالجهاز بنوزعه بس حق الطيبين عشان ما يستخدمونه استخدام ثاني. انزين فكروا في سؤالنا ومستمعينا، لا ما في اتصال، في رسائل نصية لو من داخل الدولة على 3-6-6-6، وهني بعد على إمارات اف ام لايف على التيك توك بنقرأ ان شاء الله تعليقاتك ومشاركاتك. ليش غرقان ظلمت منو؟ لحظة لا ما ظلمت كوثر، أنا عارف كوثر نيتها صافية بس كنت أباكم أنتوا تكونوا معايا على الخط يعني. إنزين بنسوي تست على الجهاز، لا تروحون بالجهاز هذا الدوام. إنزين يلا نروح لفاصل صغير ومكملين وياكم. خبرونا لو بتخترع اختراع، شو اختراعك وليش بتخترع هذا الاختراع؟

0: مغامرتكم القادمة قد تكون أقرب مما تتخيلون. في حديقة الحيوانات بالعين تنتظركم مناظر سفاري مذهلة وحيوانات رائعة ولحظات عائلية لا تنسى. اقتربوا من الحياة البرية واكتشفوا أكثر من 4000 حيوان واستمتعوا بتجربة سفاري فريدة من نوعها. هذه ليست مجرد زيارة، إنه يوم كامل من الاكتشاف والمغامرة والأجمل. كل هذا هنا في العين. احجزوا مغامرتكم الآن عبر العينزو.com.
1: محتار شو أهدي المدام في ذكرى زواجنا العاشرة.
2: ساعة
1: عندها وايد ساعات.
2: عطلة على البحر في...
1: لا لا، أبا أفكار جديدة.
2: إنزين، ليش ما تتعامل مع دبي الإسلامي؟
1: ليش؟
2: اربح حتى 10 كيلو من الذهب مع دبي الإسلامي. ما عليك سوى زيادة رصيدك أو فتح حساب لتحويل الراتب أو التحويل بالعملات الأجنبية والإنضمام إلى مئات الرابحين. بنك دبي الإسلامي شركة مساهمة عامة. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/gold.
3: تحطيم الأسعار ببان هوم، تنزيلات كبرى من 50% ل 90% على تشكيلة واسعة من الأثاث والأكسسوارات. فرصة ذهبية وأسعار لا تقارن بانتظاركم.
4: من غرف المعيشة لغرف النوم، الستايل الراقي والقيمة الحقيقية بتلاقوها ببان هوم. التنزيلات الكبرى لفترة محدودة. زوروا فروع بان هوم بالزاهية، المرشا والمارينا مول أبو ظبي، أو تسوقوا عبر panhomestores.com.
5: وعي أفراد المجتمع وتعاونهم أحد أسباب نجاح إدارة مختلف الأزمات. إن التزامكم بالتوجيهات الرسمية وتحليكم بالهدوء يعكس روح المسؤولية التي تميز مجتمع دولة الإمارات. معا نحافظ على أمن الوطن، ومعا نعزز الطمأنينة.
6: بن حمودة للسيارات، الوكيل المعتمد لشفرلي وجي ام سي في إمارة أبوظبي. فياس ووتر وورد، أعظم مدينة مائية الآن أصبحت أعظم. أكبر تحطيم للأسعار في بان هوم، خصومات مذهلة من 50% وحتى 90% على الأثاث والإكسسوارات. تسوقوا الآن في الفروع أو عبر موقعهم الإلكتروني panhomestores.com. فورمولا روسا، أسرع انطلاقة أفعوانية في العالم. احجزوا الآن عبر ferrariworldyasisland.com.
7: أم صح صح؟ أهنيك،
8: هذا صباحك بيبي.
9: حبيت المشاركات، حبيت الأفكار والاختراعات. يلا بس بخبركم، اليوم عندنا ترى مسابقة، بس نركز. سهلة سهلة وغاية سهلة. طبعا من ياس في أبوظبي كل يوم جمعة من الساعة 1 الظهر لين الساعة 10 في الليل. الوجهة الأمثل لمنو؟ للسيدات. متى؟ يوم الجمعة طبعا، وحصريا يوم الجمعة للسيدات. تقدرون تسترخون، تجددون نشاط، وتحتفلون أيضا بنهاية الأسبوع. ياس ووتر وولد الحين أكبر وأروع من قبل، مع توسعة جديدة تضم المدينة حاليا أكثر من 70 لعبة ومنزلقة مائية وتجربة مميزة. وعندنا اليوم مسابقة، والجائزة مبتذكرة، والاثنين والثلاثة والأربعة ولا 5 6 تذاكر بيحصل عليها فائز اليوم. السؤال يقول شو هو اليوم المخصص للسيدات في ياس ووتر وولد؟ هل هو يوم الجمعة ولا يوم السبت؟ طبعا ترسلوا لنا الإجابة.

0: الجمعة ولا الجمعة ولا السبت على 3666 مو على التيك توك، على الرسائل النصية 3666 مع الاسم الثلاثي ورقم التليفون عشان يقدرون يتواصلون مع الفائز اللي راح يحصل على 6 تذاكر دخول ياس ووتر وورد. تمام؟ تمام. انزين نروح لسؤالنا اليوم اول الصبح. لو بتخترع شيء شو بتخترع؟ وهم خليفة يسعد صباحك بالخير. زين بيقول بيخترع نظارة تكشف كل واحد على حقيقته. يا ابوي ليش يا ابوي؟ خلوا الستر من عند الله. ليه بتنظرون ولا؟ اوكي حلو الاختراع. ايضا عندنا فيكس ذا بروبلمز يسعد صباحك بالخير، يقول بيخترع ريموت يداوم عني، ويقول صباحكم إيجابية ونشاط. يسعد صباحك بالخير. الريموت بيداوم عنك زين، والراتب بس بتصرفه على الريموت ترى صيانة كل شهر. فارس يسعد صباحك بالخير وحياك الله. أحمد يا أحمد يسعد صباحك، يقول بيخترع جهاز يحلل الشخصيات. أوه تحبون تعرفون الأسرار، تعرفون النوايا، وتعرفون ما في القلوب. خلي اللي في القلوب في القلوب. ولد الحمادي رفاعي يسعد صباحك بالخير، وين عنك من زمان. يقول بيخترع جهاز الجهاز يدخل قلوب البشر، شو يسوي؟ النون قالت بخترع شيء يخلي الواحد ذوق. أمه وأبوي ربوتي تلعب ذوق ريال فطين. إنزين بعد كان في اختراع، كان وين الاختراع الاختراع الاختراع ها الاختراع برد ولدي الحين بدأ ما أصرف عليه في يدرس ودخله AI. أيوة عذب يسعد صباحك يا عذب شو يقول؟ بخترع جهاز طبي معقد، وهذا الجهاز اللي يدخله يكشف أي مرض فيه وأي مشكلة، وقراءته لكل وظائف الجسم ونتائج سريعة. بس تدخل هالجهاز وخلاص، ما تحسوي إشاعات وتحاليل وإكستري ورنين مدري كيف. يلا هذا الجهاز حتى بيوفر فلوس دراسة الطب وايد غالية. ويوفر الجهد والوقت. الله يعطيكم الصحة والعافية جميعا يا رب العالمين. شو هو اللي من شهر أطلبها وما حطيتوها؟
1: خمسة أبا جهاز يطلع لي شيء اللي ضيعته وين.
0: أشكرك، أنا بحاجة لهالجهاز، أنا أول واحدة بستثمر في هالجهاز، وعندي لستة أشياء مفقودات. حلو هالجهاز.
1: يقولي هني وهني خلاص. هالناس اللي وايد تضيع أغراضها تحتاج هالجهاز.
0: هذا وايد فنان هالجهاز، هذا وايد فن، بنكتشف كل ثرواتنا المخفية في كل مكان. حلو هالجهاز كثر، بس ما عاد شاف الجهاز. بن جمعة يسعد صباحك بالنور والسرور. أحمد يقول إنزين بيكتشف الجهاز الأمراض، يعني بيعالج هذه الأمراض. سبحان الله، الشيء لازم تعرفه عشان توجد لحل، صح؟ يعني حتى على المستوى الشخصي الإنسان يوم يواجه نفسه يعرف عيوبه، يعرف نقاط القوة فيه، نقاط الضعف فيه، يقدر يعالجها. لكن إذا هو ما يعرفها بيتم شيء في الدنيا، ولا بيعالج شيء ولا بيحل شيء. صحيح أحمد؟ إنزين أغنية فايز السعيد وأحلام لغيرك ما رحل شوقي، هذه كوثر إن شاء الله. مو شرط، هو شفاء من عند الله يا أحمد. إنزين هنشوف، بس أقول لكم شيء، أنا الصراحة اللي طرشون على الرسائل النصية أو ما يطرشون اسمهم قلبي يعورني. ليش؟ لأنك مطرش رسالة وكاتب الإجابة صح، بس مو مطرش رقم تليفونك. زي كيف بيتواصلون معك الحين يوم بسوي لك درو ويطلع لي الاسم، ونضطر أن نسوي لك درو أجين علشان ما في رقم. أيوة

أوكي، إجابات الجميلة، يا سلام. اليوم 6 تذاكر لدخول ياس ووتر وورد، والسؤال يقول في أي يوم في ياس ووتر وورد هو اليوم المخصص للسيدات؟ هل هو يوم الجمعة؟ جمعة سعيدة، من 1 لين 10 في الليل، من 1 الظهر لين 10 في الليل، ولا يوم السبت؟ سمعت يا عيسى؟ وين رقم تليفونك يا عيسى؟ لحظة خليني أقدر أطلع الرقم من هنا. شو بتحاول تشين نسوي لعبة تشين عشان نشوف، عشان صراحة أنا ودي أفوزكم كلكم. إنزين نروح لفاصل وبعدين نروح نشوف شو أخبار الدنيا، نروح نشوف عناوين الصحف، واللي بيكمل أفكار الاختراعات حلوة. طلعنا بفكرة اكتشاف الأمراض وهذا أوريدي قاعدين يشتغلون عليه الحمد لله قريبا. وأنا حبيت اختراع كوثر، يوم نضيع شيء جهاز يحصل الأشياء الضايعة. والله بيرتفع ضغطي يوم كثر ما أدور على الأشياء اللي تضيع مني. يلا نروح فاصل ونرجع نشوف عناوين الصحف.

0: مركز فقيه للإخصاب، أحد مراكز الخصوبة الرائدة، يرسم بسمة حياة جديدة ويفتتح فرعه الجديد في مدينة خليفة شارع الفرسان أبوظبي، حيث يقدم جميع علاجات العقم عند الرجال والنساء، الحقن المجهري، تجميد البويضات، الفحوصات الجينية وغير ذلك. لحجز المواعيد اتصلي على 800-32-544 أو قومي بزيارة الموقع faqih-ivf.com.
1: المنزل هو ملاذنا الآمن، حيث نكون على طبيعتنا ونشعر بالراحة ونستشعر المعنى الحقيقي للانتماء إلى المكان. في 2XL Home صممنا تشكيلتنا الجديدة لتكون مصدر إلهامك وتجعل منزلك يفيض بالأناقة في أدق تفاصيله، مع تشكيلة من الخامات الدافئة والأشكال الطبيعية والألوان الهادئة والحرفية العالية. يصبح أسلوب الحياة العصري الفاخر في متناول يديك مع 2XL Home. استمتع بخصومات من 25% إلى 75% عند التسوق في الفروع أو أونلاين على 2xlhome.com.
2: في أماكن ما تحس فيها بالوقت، وهذا بالضبط اللي يصير في ياس ووتر وورلد جزيرة ياس أبوظبي. ومع التوزع الجديدة استمتعوا بأكثر من 70 لعبة وتجربة مائية، منها أطول برج منزلق في الإمارات. الوناسة هني ما لها حدود. احجزوا تذاكركم الحين على yaswaterworld.yasisland.com. ياس ووتر وورلد، الماي لعبتنا.
3: قواتنا المسلحة، جنودنا البواسل، شكرا لكم من القلب. ما تقومون به اليوم هو ما ننعم به من أمن وأمان وعز واستقرار بدوركم وجهودكم الكبيرة. شكرا جزيلا لكم.
4: قواتنا المسلحة اللي يعملون على مدار الساعة، أشكركم من القلب، بيض الله وجهكم، ونحن فخورين بكم.
5: إلى حماة الوطن كل الشكر والتقدير، إلى درعه الحصين، وهذا الظن فيكم يا عيال زايد. الحمد لله دولة الإمارات.

0: الصلوات في أمان، والحمد لله الدار في أمان.
1: نتوجه بالشكر إلى القوات المسلحة وإلى الفرق الأمنية وجميع الجهات اللي حافظت على أمن وسلامة الدولة والمواطنين والمقيمين فيها، ونحن كلنا فدى الوطن.
2: شكرا جنود الوطن.
3: شكرا جنود الوطن.
4: أنتوا درع الوطن.
5: شكرا عيالي.
6: نشكر حماة الوطن.
7: أنتوا أماننا،
8: عيون الساهرة.
2: شكرا جنود الوطن.

0: بن حمودة للسيارات، الوكيل المعتمد لشفرلي وجي ام سي في إمارة أبوظبي. فياس ووتر وورد، أعظم مدينة مائية الآن أصبحت أعظم. أكبر تحطيم للأسعار في بان هوم، خصومات مذهلة من 50 وحتى 90% على الأثاث والإكسسوارات. تسوقوا الآن في الفروع أو عبر موقعهم الإلكتروني panhomestores.com. فورمولا روسا، أسرع انطلاقة أفعوانية في العالم، احجزوا الآن عبر ferrariworldyesisland.com.
1: هاللحظة
2: هاللحظة قبل ما تتحول لذكرى، عيشها اليوم بشكل أحلى.
3: أحلى صباح، هذا مكانك، يسعد لي صباحك.
2: آخر عدد
4: إذن جولة على أبرز عناوين صحيفة الاتحاد لهذا اليوم. بداية، مجلس الوزراء يحدد إطار تطبيق الذكاء الاصطناعي المساعد. وسمو الشيخ محمد بن راشد، انطلاق التحول نحو حكومة الإمارات 4.0. منصور بن زايد يتابع المسار، وبرنامج لتدريب 80,000 موظف على التقنيات. سمو الشيخ عبد الله بن زايد بحث مع وزيرة خارجية بريطانيا التطورات الإقليمية وإرساء دعائم الأمن والاستقرار. وإيفيت كوبر تؤكد تضامن بلادها مع الإمارات. نروح لمستشفى الإمارات، قدم أكثر من 29,000 خدمة للمرضى و 6,000 جراحة لفلسطينيين في المستشفى الإماراتي. بتأكيد دور حيوي للمستشفى في رعاية المرضى والعناية به. نعود للخبر الأبرز مستمعينا اليوم. مجلس الوزراء برئاسة سمو الشيخ محمد بن راشد يعتمد إطار تطبيق Agentic AI، والهدف أن التحول القادم أن تكون الحكومة في الإمارات هي الأفضل عالميا. Agentic AI تعني نوع من الذكاء الاصطناعي مستمعينا، مو بأنك تسأل سؤال ويجاوب، إنما أيضا قدرته على تنفيذ وإتمام المهام. سمو الشيخ محمد بن راشد، أطلقنا أكبر برنامج تدريبي من نوعه على مستوى حكومة الإمارات. وأيضا يضيف سمو حكومة الإمارات الأولى في تبني تقنيات الإيجنتك AI في 50% من الخدمات والعمليات. أضاف سموه، اعتمدنا الحزمة الأولى من باقات الخدمات الحكومية التحولية بتطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي. اعتماد سياسة الذكاء الاصطناعي في القطاع الصحي.

وأيضا برعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك انطلاق المسابقة الوطنية لمهارات الإمارات 2026 في أبوظبي. 500 مشارك من مختلف إمارات الدولة يتنافسون في 37 مهارة تقنية ومهنية وفنية. الهدف من المسابقة تعزيز جاهزية الشباب الإماراتي ودعمهم بمهارات المستقبل وفق أعلى المعايير العالمية. وسمو الشيخ سلطان القاسمي ترأس اجتماع اللجنة التنفيذية الدائمة لمجلس الشارقة للتعليم العالي، وسموه تعزيز تنافسية الجامعات الناشئة وتطوير البرامج التعليمية بما يواكب أفضل الممارسات والمعايير الدولية. نتكلم عن دائرة التمكين الحكومي، 9600 موظف تشملهم برامج التطوير وتقود التحول الذكي لحكومة أبوظبي. 1150 خدمة حكومية لأربع ملايين مستخدم تقدمها منصة تم. وتنمية المواهب الحكومية وصقل المهارات ورفع كفاءة الأداء والإنتاجية. وأكيد للمستخدم خدمات بلا جهد. ودائرة تعزز جاهزية الجهات الحكومية لمتطلبات المستقبل. أيضا خبر جميل، الصحة العالمية تعتمد الإمارات خالية من الدهون المتحولة الصناعية في لقاء مع معالي وزير الصحة ووقاية المجتمع. معالي أحمد الصايغ صرح للاتحاد: نتبنى حاليا خريطة طريق متكاملة لتطوير منظومة العمل الصحي الغذائي بطرق مستدامة. ومستمعين، الإمارات تحتفي باليوم العالمي لطبيب الأسرة. 1,000,000 مستفيد من خدمات طب الأسرة في 61 مركز للإمارات الصحية. 867 طبيب أسرة موجود في أبوظبي في 2026. وأيضا من عناويننا اليوم، طبعا في ثاني جلسات الحملة الوطنية للإعلام تعريف بمعايير المحتوى الإعلامي في عجمان، وتمكين الإنسان بالوعي يمثل الركيزة الأقوى لحماية المكتسبات الوطنية. هذا ما صرح به معالي جمال الكعبي. أيضا من عناوين صحيفتنا اليوم، سلال تحتفي بتخريج الدفعة الأولى من برنامج رواد المستقبل. تنمية المجتمع بأبوظبي تطلق فعالية تفاعلية لبرنامج نمو، الهدف تعزيز الترابط الأسري، والفعالية موجودة في أس. وبالطبع أيسنار 2026 يعزز جاهزية المنظومات الأمنية لمواجهة التحديات، والإمارات مركز موثوق للتعاون الدولي في مجالات الأمن الوطني وتطوير منظومات أمنية متقدمة قائمة على الابتكار والتكنولوجيا الناشئة. أيضا أوقاف دبي تدعم مستحقين لأداء مناسك الحج ضمن مبادراتها المجتمعية. وشرطة دبي تحذر من إعلانات الأضاحي الوهمية وتتضمن أسعار منخفضة وعروض جذابة، والإعلانات تأتي عبر منصات التواصل والمواقع غير الموثوقة.
وطيران الإمارات تستثمر 18.7 مليار درهم لإنشاء مجمع هندسي.

بدبي الجنوب، والانتهاء من الأعمال الإنشائية إن شاء الله في منتصف 2030. وأخيرا مستمعينا، 57% نمو في حجم الأصول تحت الإدارة في أبوظبي العالمي، و 13,000 رخصة نشطة منها 961 صدرت خلال الربع الأول من هذا العام. إذن هذه كانت أبرز عناوين صحيفة الاتحاد لهذا اليوم.

زعيم الدولة الكبرى، كلمات محمد بن هاشم الشريف، ألحان سعيد الكابي، غناء عيض المنهار.

0: للأزواج الذين يبحثون عن علاجات تأخر الحمل، مركز تراست للإخصاب بمدينة برجيل الطبية في أبوظبي هنا لدعم رحلتكم برعاية متقدمة ولمسة إنسانية بإدارة الدكتور وليد سيد. نقدم علاجات أطفال الأنابيب، الحقن المجهري، تقييم الخصوبة وتجميد البويضات والأجنة، مصممة خصيصاً لاحتياجاتكم. زوروا trustfertility.com أو اتصلوا على 800-23 مركز تراست للإخصاب، حيث تبنى الحياة على الثقة.
1: افتح حساب أعمالك مع بنك الفجيرة الوطني واحصل على عائد يصل إلى 2.5% سنويا يدفع شهريا. تفضلوا بزيارة nbf.ae أو اتصلوا على 600-56-5551. تطبق الشروط والأحكام.
2: وهذه الدار محروسة بجيش مدرب ومعدود يقود الشامبو خالد وجندة ضد عدوانه محمد اللي عليه الراي ان حق اللقاء معقود كل الجند في أمره بميدانه وشعب بلادنا وافي لدولتنا مسير صعود إلى العليا على النايف بشبانه وشيبانه هم عزوتي وناسي بهم حبل الرجاء ممدود لجل الضيف ولا السيف خياله وهجانه ومن هو قدم الإحسان في شعبه غدا مفنود ومن هو صك بيبانه غدا والخوف سجانه وهذا الشعب له ماضي ولا زال العطاء موجود من أيام التعب لليوم هم ظخرة وعنوانه حموا أرضه وسكانه وردوا المعتدي مطرود وكانوا نوره الباهي وكانوا بهجة أزمانه وكانوا يحكمون النفس ما يرضون بالمنقود إذا ثارت براكينه غدوا نارا لبركانه.
3: بن حمودة للسيارات، الوكيل المعتمد لشفرلي وجي ام سي في إمارة أبوظبي. فياس ووتر وورد، أعظم مدينة مائية الآن أصبحت أعظم. أكبر تحطيم للأسعار في بان هوم، خصومات مذهلة من 50 وحتى 90% على الأثاث والإكسسوارات. تسوقوا الآن.

الآن في الفروع أو عبر موقعهم الإلكتروني panhomestores.com. فورمولا روسا، أسرع انطلاقة أفعوانية في العالم، احجزوا الآن عبر ferrariworldyasisland.com.

7 لـ 9 الصبح. خل صباحك فوق الوصف مع أحلى صباح. ريبوت. ومع كل هالتقدم والتحول نحو الذكاء الاصطناعي والاي ومسارات الذكاء الاصطناعي المختلفة، يبقى القلم له دور مهم في حياتنا. تذكرون متى آخر مرة مسكت فيها قلم وكتبت شيء بإيدك بالقلم، مو على التليفون ولا على الأجهزة، كتبت بالقلم في ورقة؟ متى أنا كل يوم متى؟ قبل أذكر كوثر، قبل يوم كنا ندرس، كانت أمي دوم تقول لنا شو لا تدرس بدون ما تمسكي القلم، مسكي القلم وكتبي. فقالت لي إيدي، كانت تقولي إيدك تحفظ، مثل ما مخك يستوعب إيدك يوم تكتب المعلومة تحفظ. ثاني كلامهم كان صح. مسمعين، العلم يقول، الدراسات الحديثة تقول أن الشخص اللي يكتب المعلومة أو الفكرة أو الملاحظة اللي يباها يكتبها بإيده، المعلومة ترسخ أكثر في ذهنه ويظل متذكرها. فاليوم طبعا العالم يتحرك بسرعة، وملاحظاتنا اليوم صارت على التليفون، واجتماعاتنا صارت على اللابتوب، وحتى قائمة التسوق، شتبه من الجمعية شتبه من السوق، أيضا صارت رقمية. فكله الله يبارك في النوت اللي موجود في التليفونات. فيعني كأن أدمغتنا صارت ما عادت تتطور بنفس السرعة اللي قاعد يتطور فيها الذكاء الاصطناعي. عالمة الأعصاب النرويجية أودري فان، تقريبا قضت أودري أكثر من 20 سنة وهي تدرس تأثير الكتابة اليدوية على الدماغ. يعني هذا أكيد الوالدة كانت قاعدة معها، فكانت 20 عام تسوي هذه الدراسة، كيف ممكن الكتابة اليدوية تأثر على الدماغ. وفي الدراسة نشرت في 2024 فرش يعني جديدة، وصلت لنتيجة مهمة جدا جدا جدا.

0: الكتابة باليد تنشط الدماغ بطريقة أعمق وأكثر تعقيداً من الطباعة على الكيبورد. تخيل أو أي كيبورد، هذا لابتوب، آيباد، آيباد، كمبيوتر، بي سي، تليفون. فهاي الكتابة بالقلم بإيدك تشغل الدماغ بطريقة معقدة أكثر من التايبينج. بس الدراسة شملت 36 طالب جامعي، كل واحد من هالطلاب ارتدى، يعني كان لابس غطاء خاص. هذا الغطاء فيه تقريبا 260 حساس عشان يقيس نشاط الدماغ من خلال تقنية خاصة. وبعدين طلبوا من الطلاب كتابة كلمات معينة تظهر على الشاشة، قالوا لهم اكتبوها مرة باستخدام القلم الرقمي على الشاشة، شاشة اللمس، تستخدمون بالقلم، تعرفون القلم على الشاشة. ومرة طلبوا منهم باستخدام لوحة المفاتيح الكيبورد. النتيجة كانت واضحة جدا جدا جدا، عند الكتابة باليد ظهرت موجات نشاط قوية ومتزامنة مع مناطق متعددة موجودة داخل دماغنا. هذه كلها مرتبطة بالذاكرة والانتباه والتعلم والمعالجة الحسية والحركية. وأنا قاعدة أقرأ هذه الدراسة فكرت أن الواحد في هالعصر، بما أن الخدمات صارت أسهل والوصول للمعلومة أسهل وأنك تأدي المهام صارت أسهل، تعتمد أكثر على الـ AI، تميت أفكر في الناس اللي تعاني من ألزهايمر أو أعراض الخرف اللي صار في دراسات قصات أعراضه تظهر مبكرا أحيانا. فهذا النوع من يعني لو ملاحظ نفسك أنت وايد قاعد تنسى، بعد الشر عنك طبعا من الزهايمر أو الخرف كلنا ننسى، بس لو تبي تركز أو ترجع النشاط لدماغك مرة ثانية استخدم القلم، حتى لو القلم اللي يعني فيها تجربة استخدموا القلم على الشاشة اللي باللمس، فمو بشرط يعني قلم ورقة، استخدم القلم حتى لو قلم تكنولوجي، بس استخدمه لأنه اكتشفوا بالفعل أنها وايد تنشط أماكن مهمة في الدماغ، مناطق متعددة مرتبطة بالذاكرة، بالانتباه، بالتعلم. وأثناء الطباعة على لوحة المفاتيح، يوم الناس كانوا يطبعون على الكيبورد، كان الجهاز اللي على رأسهم اللي فيه الحساسات هذه لاحظ أن النشاط العصبي أقل ترابط بوايد من الناس اللي استخدموا القلم. الباحثة أودري هني فسرت هالشيء بأن الكتابة بالإيد مو بحركة بسيطة، لكنها سبحان الله عملية معقدة جدا يشترك فيها، يلا عدوا معي، يشترك فيها النظر والأصابع والذاكرة والإدراك المكاني، يعني وين تكتب، في أول الصفحة، شكل الصفحة، رقم الصفحة، يمين الصفحة، شفتوا كم الشغلة قاعد تشتغل في نفس الوقت. وكل حرف نكتبه يحتاج من الدماغ أنه يرسم شكل الحرف ويتحكم في اتجاهه وحجمه وحركته. يا الله سبحان الله. بينما يوم بس بتكتب على الكيبورد تعتمد على لوحة المفاتيح، فأنت قاعد تضغط نفس الأزرار، المخ يشوفها أزرار متشابهة ومتكررة وأنت قاعد تكرر العملية. فهاي بعد نقطة وايد شيء أثارها صراحة مثيرة في الدراسة هذه. الأهم من كل هذا بعد أن الكتابة اليدوية تجبر الواحد أنه يفكر وهو قاعد يكتب، يفكر ويعدل ويصلح خطة ويكتب سبيلينج صح، يكتب الكلام صح ويركز أكثر. وهالشيء أكدته بعد دراسة ثانية تدعم الدراسة الأولى، هذه الدراسة لكن نشرتها جامعة في جامعة برينغستون، وبعد أجروها على مئات الطلاب. الطلاب اللي استخدموا اللابتوب كانوا يكتبون المحاضرات بسرعة كبيرة طبعا وبشكل حرفي تقريبا, يعني حركة انت قاعد تكتب بالكيبورد سريع. لكن الترك كانت هني, فهمهم للمحتوى كان أضعف من الطلاب اللي كتبوا بإيدهم. تعرف يوم تكتب بإيدك وتبغى تلحق على الكلام, صح ياخذ وقت ومجهود, لكن كان في استيعاب أسرع وفهم أسرع والمعلومة ثبتت أكثر الناس اللي استخدموا إيدهم. حتى لو كانوا يعني قاعدين يحاولون مجارات السرعة, سرعة المحاضر, فكلنا كنا نسوي هالشيء عشان تجاري, تذكرون عشان تجارون سرعة الدكتور في المحاضرة. أحيانا تختصر هالاختصارات يوم حد يقراها ما يفهمها, أنت بس تفهمها لأن أنت اختصرتها بشيء معين أو كتبتها بشكل معين, أنت فاهم شو تقصد بس عشان تلحق عليه. فهذا كان وايد مهم للدماغ, فشافوا انه فعلا له اثر كبير. اما الطلاب اللي كتبوا يعني بايدهم, فمثل ما قلت لكم الاختصارات هذه مو مجرد اختصارات, هي كأنها إعادة صياغة للأفكار ولكن بكلماتهم بأسلوبهم الخاص. فحدث هني الشيء اللي كلنا نسعى له وهو التعلم الحقيقي, مو بس أنك قاعد تحفظ, قاعد تستوعب وتفهم وتفكر. على العموم الدراستين اتفقوا على نقطة واحدة ومهمة, الكتابة اليدوية ما تساعد بس على الحفظ لكنها تساعد على الفهم وربط المعلومات داخل الدماغ. حتى عيالنا لما يعني شافوا أن الأبحاث تشير إلى أن تعلم الحروف بالإيد بإيده تساعدهم على أنهم يميزون شكل الحرف ويتذكرونه بشكل أفضل, لأن الدماغ هني يربط بين شكل الحرف والحركة اللي قاعد يستخدمها في أنه يرسم الحرف هذا. المفارقة الجميلة أن الطريقة الأبطأ أحيانا هي الأسرع للتعلم. عشان تجي علينا دائما نذكر نفسنا ونذكر عيالنا دائما أنه القلم أيا كان, بتكتب بقلم جاف, حبر, ألوان, على كيبورد, مو على كيبورد, على شاشة لمس, القلم أو الورقة مو بشيء إحنا نرجع له بدافع الحنين, لكن أدمغتنا تحب هالشيء بالفعل. واليوم جربوا هذا التحدي أنتوا بنفسكم واكتبوا قائمة مهام معينة, اكتبوها بالقلم بدل ما تكتبوها على التليفون, اكتبوها بالقلم, اكتبوا فكرة رسالة بخط ايدكم وبعدين راقبوا خلال اليوم بكرة بعده هل بتذكرونها اكثر ولا لا. قبل وايد تكلمت صح, قبل ما نروح لفاصل من كم يوم انا بعد قريت شيء, ذكرت السمكة وين راحت, أيوة ذكرت من كم يوم قريت شيء بعد مرتبط بهالموضوع, أنه يوم تكتب بإيدك تعرفون قلق والتفكير تزايد, وأحيانا الموضوع تيتم في بالكم مو بعارف تخلص منه, قاعد تفكر فيه في إرهاق ذهني من كثر ما أنت قاعد تفكر في الموضوع. يلا السر, إذا كتبته المخ يعطي إشارة أنت خلصت الموضوع هذا ارتاح, فسبحان الله كأنه سحر. بدال ما تقعد تفكر وايد تستهلك تفكيرك في شيء معين, اكتبه بترتاح. وسلامتكم.
1: اوف محتار شو اهدي المدام في ذكرى زواجنا العاشرة.
2: ساعة
1: عندها وايد ساعات,
2: عطلة على البحر في...
1: لا لا ابغى افكار جديدة.
2: إنزين ليش ما تتعامل مع دبي الإسلامي؟
1: ليش؟
2: اربح حتى 10 كيلو من الذهب مع دبي الإسلامي, ما عليك سوى زيادة رصيدك أو فتح حساب لتحويل الراتب أو التحويل بالعملات الأجنبية والإنضمام إلى مئات الرابحين. بنك دبي الإسلامي شركة مساهمة عامة, للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/gold.
3: باقات فريدم مصممة لتناسب أسلوب حياتك, اختر ما يناسبك من بين مجموعة متنوعة من الباقات للبيانات والمكالمات الغير محدودة وخيارات للترفيه, بالإضافة إلى باقات إماراتي فريدم, أصبح اختيارك لما يناسبك أكثر سهولة مع باقات فريدم العديدة. اشترك الآن واعطي الأولوية لأسلوب حياتك. فريدم, اختيارك بكيفك. قم بزيارة en.ae لمعرفة المزيد, تطبق شروط والأحكام. en دايما في أكثر.
4: هل أنتم مستعدون لعيد أضحى رائع؟ عيشوا فرحة العيد في دالمامون مع فعاليات ممتعة لكل العائلة من 27 إلى 31 مايو. استمتعوا بالموسيقى الحية والعروض الأكروباتية والمسرحية والعروض الجوالة ولقاءات مميزة مع سيف وشمة. ولا تفوتوا تخفيضات العيد في دالمامون من 21 إلى 31 مايو على أشهر العلامات التجارية. تسوقوا، احتفلوا واصنعوا أجمل ذكريات في دالمامون.

0: شعار إنه التزام وجب عليك تحمله في جميع الظروف.
1: وطننا أمانة، أمانة. فلنحافظ عليه. فلنحافظ عليه.
2: بن حمودة للسيارات، الوكيل المعتمد لشفرلي وجي ام سي في إمارة أبوظبي. فياس ووتر وورد، أعظم مدينة مائية الآن أصبحت أعظم. أكبر تحطيم للأسعار في بان هوم، خصومات مذهلة من 50 وحتى 90% على الأثاث والإكسسوارات. تسوقوا الآن في الفروع أو عبر موقعهم الإلكتروني panhomestores.com. فورمولا روسا، أسرع انطلاقة أفعوانية في العالم، احجزوا الآن عبر ferrariworldyesisland.com.

صباحكم الصباحي، يا صباح الطش والرش وماي الورد المبرد في الغرش. صباحكم صباحين، صباح الناس مرة، صباحكم مرتين. بخبركم مستمعين عن بان هوم، فيها تنزيلات كبرى وخصومات من 50 ل 90% على التشكيل.

0: واسعة من الأثاث والإكسسوارات هالعرض لفترة محدودة. تقدرون تزورون بان هوم في الزاهية أو البرشة أو المارينا، أو تتسوقون أونلاين من خلال موقع panhomestores.com. نكتب التوقيت.
1: مجتمعنا.
0: أمس كان الخبر الأبرز في صحيفة الاتحاد، فحبينا نعرج عليه شوية اليوم في مجتمعنا، وهي من الخطوات المهمة اللي تقوم بها الدولة عشان تعزز الاستقرار، استقرار الأسرة المواطنة ودعم الكفاءات الوطنية. عيالنا اليوم يتجهون مو بس أنا بشتغل يعني في القطاع الحكومي، لا، صار عندهم طموح أكبر واندمج أكثر القطاع الخاص في مستقبل عيالنا. طبعا أعلنت أمس الجهات المعنية في الأيام اللي طافت، سمعت وايد عن تحديثات جديدة على برنامج نافس مع تمديده رسميا لين 2040. التعديلات الجديدة ركزت على جانب وايد مهم، وهو ربط الاستقرار الوظيفي بالاستقرار الأسري. من أبرز هذه التعديلات إلغاء الحد الأعلى لعدد الأبناء في علاوة الأبناء لمستفادي نافس اللي يشتغلون في القطاع الخاص، طبعا بهدف تخفيف الأعباء المعيشية على الأسرة. أيضا شملت تحديثات إطلاق برنامج دعم جديد لأبناء المواطنات وزوجات المواطنين العاملين في القطاع الخاص، ضمن توجه طبعا يهدف أنه يرفع جودة الحياة ويحقق الاستقرار الوظيفي طويل المدى. أما على مستوى الرواتب، أيضا تم توحيد الحد الأدنى للأجور للحصول على دعم نافس عند 6000 درهم شهريا، هذا الحد الأدنى، مع استمرار الدعم المالي بحسب طبعا المؤهل العلمي لكل شاب وفتاة، وتصل قيمة الدعم ل 6000 درهم لحملة البكالوريوس، و 5000 درهم للدبلوم، و 4000 درهم للثانوية العامة. وبحسب هذه الأرقام الرسمية طبعا ساهم نافس لين اليوم في توظيف ما شاء الله أكثر من 176,000 مواطن في القطاع الخاص ضمن أكثر من 32,000 شركة في الدولة. اللافت مستمعينا أيضا أن النساء يشكلون تقريبا 74% من إجمالي المستفادين من برنامج نافس، طبعا في مؤشر واضح على تنامي حضور المرأة في القطاع الخاص خلال السنوات الأخيرة. في المقابل أيضا هي العملية لازم تتوازن، الدولة تدعم وتشجع والدعم مادي، شفتوا توكم الأرقام. أيضا الجانب الآخر وهو الشركات اللي في القطاع الخاص، هني شددت الجهات الرسمية على استمرار الرقابة لمنع ما الشيء اللي هو سمعتوا عنه، التوطين الصوري، عشان الشركة تدخل وتأخذ امتيازات، فشو سويتي؟ بس بنحط اسمك، بنحط أوراقك، وبتاخذ 6000 درهم، وأنت ما تيجي ما تروح. بس طبعا هذا هاي وايد مهمة أنك يكون في وعي بهالمسألة، التوطين الصوري. وأكدت الجهات الرسمية أن الوظائف المقدمة للمواطنين وظائف حقيقية ومستدامة. برنامج نافس اليوم ما يركز بس على توفير وظيفة، لكن أيضا في بناء مسار مهني مستقر ومستقبل طويل المدى، مهني تحس فيه بالاستقرار للمواطن داخل القطاع الخاص. أنا أشوف صراحة يعني جهود جبارة بذلتها الدولة في هالمجال، والنتائج اللي قاعدين نشوفها على أيامي مثلا ما كان في يعني بروح يعني يقولوا لي روح اشتغلي في القطاع الخاص، أقول لا أنا ما أخذ شهادة جامعة ليش بشتغل في الحكومي، كان نادر ما يعني قليل جدا اللي يتجهون للقطاع الخاص إلا لو كان مشروع الخاص. اليوم صار الخاص مثل الحكومي، اثنينهم في استقرار، اثنينهم في أمان وظيفي، اثنينهم لهم مستقبل، والنتائج أكبر دليل.

دليل على نجاح هذا المسار اللي نهجته دولتنا. وأتمنى دائما التوفيق لكل عيالنا يا رب العالمين، وأنهم يوجدون هويتهم ويحصلون شغفهم ويبدعون أكثر فيه. في النهاية كلنا نخدم بلادنا، سواء كان في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص. أنت تحمل اسم الإمارات وأنت صورة للإمارات في خدمتك، في عملك، وفي أدائك لوظيفتك أو تكليفك اللي أنت مكلف فيه. بتوفيق للجميع. وبس كنت حابة اليوم نوقف شوي عند نافس وهذه الخطوات الكبيرة وحزمة التعديلات المهمة اللي طلعنا عليها اليوم في نافس.

0: في بوابة الشرق مول العيد الكبير يأتي مع الفوز الكبير. تسوق بقيمة 200 درهم من الأول من مايو إلى السابع من يونيو لدخول السحب على سيارة فوكس فاجن تيرامونت. ضع فرصك بالفوز عند التسوق من متاجر الطابق الأول. هل ستكون أنت من سيستلم مفاتيح السيارة في 8 من يونيو 2026؟ تطبق شروط والأحكام. بوابة الشرق مول، يا هلا فيكم بداركم.
1: تحطيم الأسعار ببان هوم، تنزيلات كبرى من 50% ل 90% على تشكيلة واسعة من الأثاث والأكسسوارات. فرصة ذهبية وأسعار لا تقارن بانتظاركم.
2: من غرف المعيشة لغرف النوم، الستايل الراقي والقيمة الحقيقية بتلاقوها ببان هوم. التنزيلات الكبرى لفترة محدودة. زوروا فروع بان هوم بالزاهية، المرشة والمارينا مول أبو ظبي، أو تسوقوا عبر panhomestores.com.
3: تخيل منزلك بقوة الجيل الجديد من فايبر. مع فايبر بلاس من إي آند استمتع بأداء واي فاي 7 المتقدم للبث الأسرع، وألعاب بدون تقطيع، وتغطية منزلية موسعة في كل غرفة، سرعة أكبر، تغطية أوسع، أداء أقوى. عش الفرق مع فايبر بلاس. قم بزيارة eand.ae لمعرفة المزيد. تطبق الشروط والأحكام. إي آند، دائما في أكثر.
4: في ظل تسارع تداول المحتوى الرقمي، يدعو مجلس الأمن السبراني إلى عدم الانجرار وراء الشائعات أو الفيديوهات المعدلة أو المجتزأة أو الخارجة عن سياقها الزمني. تعتمد الدولة منظومة إعلامية رسمية واضحة، وأي معلومات

0: تتعلق بالأمن أو الخدمات أو المستجدات تصدر حصراً عبر الجهات الحكومية المختصة. إعادة نشر الشائعات يعرض المجتمع لمخاطر تضليل رقمي ويؤثر على الأمن المعلوماتي. تحقق قبل أن تنشر. المصدر الرسمي هو المرجع الوحيد.
1: بن حمودة للسيارات، الوكيل المعتمد لشفرلي وجي ام سي في إمارة أبوظبي. فياس ووتر وورد، أعظم مدينة مائية الآن أصبحت أعظم. أكبر تحطيم للأسعار في بان هوم، خصومات مذهلة من 50 وحتى 90% على الأثاث والإكسسوارات. تسوقوا الآن في الفروع أو عبر موقعهم الإلكتروني panhomestores.com. فورمولا روسا، أسرع انطلاقة أفعوانية في العالم، احجزوا الآن عبر ferrariworldyasisland.com.
2: ما صبحوا عليك اليوم؟

حياكم الله من جديد مستمعينا وعلى تيك توك أبو جعفر يسأل بخصوص نافس الخبر توا تكلمنا عنه الحد الأعلى لعلاوة الأبناء في التعديلات الأخيرة اللي كانت في الأيام الماضية تم إلغاء الحد الأعلى لعدد الأبناء في علاوة الأبناء للمستفادين من نافس العاملين في القطاع الخاص. أكون جاوبتك على سؤالك. طبعا من حقك تفتخر يا عشق، الإمارات جميلة جميلة بكل ما فيها جميلة. أول الصبح أنتم ممكن بحد منكم ما لحق عليه، كنا نفكر أول الصبح يا ربي شو السر اللي يخلي الإنسان إذا ابتعد عن أرضه، إذا سافر يحس إنه ضيق في الدنيا حتى لو كانت وسيعة، ومن يرد بلاده تحس روحها صارت تساع الكون كلها كبر السماء من إحساسه بفرحته بأمانه. وكنا نفكر أول الصبح وياكم شو معنى الانتماء، أنك تمشي على التراب يعرف خطاك، خطوتك يعرفها، أنك يوم تطلع البحر يحافظ ملامحك وحافظ صوتك وصورتك، يوم يهب عليك النسيم هنا في اللحظة تشم ريحة البيوت الأولية، ريحة القهوة، ريحة دخون الأم في البيت وهي تدعي لك. زو الانتماء أنك تشوف الوطن في تفاصيلك الصغيرة كل يوم، في لهجتك، في فنيان قهوة القهوة بتشربها الصبح، في ملامح ويهك وأنت تضحك، في قلبك يوم يدق كل ما تسمع كلمة إمارات، كل ما ينطر على قدامك الإمارات قلبك يدق أكثر. نحن مو بس نحب هالأرض عشان احنا عايشين فيها، لكن لأن في شيء في الرمل يسكن فينا، في شيء في البحر يجري في دمنا، في شيء في النخيل الجميل هذا اللي يوقف كأنه أرواحنا الشامخة مثل هاي النخيل ما ننحني أبدا مثل النخيل. الإمارات مو بس وطن نحن نعيش فيه، الإمارات وطن يعيش فينا، كل شارع لنا في ذكرى، وكل مأذنة تشوفها عيوننا نتذكر دعوة دعيناها ونحن شايفين هاي المأذنة، كل علم يرفرف

فوق بيتي وبيتك وبيوتنا مثل ما يرفرف كأن قلبنا يدق بحبنا لهذا الوطن اللي تراب هالوطن ما يهدأ أبدا مثل العلم اللي يرفرف مثل النسيم اللي ما يوقف أبدا. ويوم نسأل أحيانا نفسنا منو نحن زين منو نحن هني تجاوبنا الأرض وتجاوبنا السماء أنتم نحن أبناء هذا الضياء أبناء وطن علم العالم كله أن الحضارة ممكن يكون لها قلب وأن القوة ممكن بعد يكون لها وجه إنساني نبيل مشرق يدل على الإنسانية. هني ما ينقاس الانتماء بالكلمات ولا بشو اللي قاعد أنت تسويه عشان بلادك، لكن ينقاس يوم يحتاجك بلادك، يوم أنت تمثل بلادك يقول هذا إماراتي يشرون عليك أنت صورة سفير لبلادك. وهني ما يقاس أبدا بالكلمات، واجبك هذا واجبك تجاه بلادك. وبكل فخر دائما نقول أن وراء هذا الوطن في رجال، اذكروهم دائما في صلاتكم واذكروهم دائما في دعائكم. هذول الرجال يوم تشتد السماء علينا هم اللي يقفون بيننا وبين الخوف كأنهم دعاء مستجاب.

0: مركز فقيه للإخصاب، أحد مراكز الخصوبة الرائدة، يرسم بسمة حياة جديدة ويفتتح فرعه الجديد في مدينة خليفة شارع الفرسان أبو ظبي، حيث يقدم جميع علاجات العقم عند الرجال والنساء، الحقن المجهري، تجميد البويضات، الفحوصات الجينية وغير ذلك. لحجز المواعيد اتصلي على 800-32-544 أو قومي بزيارة الموقع faqih-ivf.com.
1: المنزل هو ملاذنا الآمن، حيث نكون على طبيعتنا ونشعر بالراحة ونستشعر المعنى الحقيقي للانتماء إلى المكان. في 2XL Home صممنا تشكيلتنا الجديدة لتكون مصدر إلهامك وتجعل منزلك يفيض بالأناقة في أدق تفاصيله، مع تشكيلة من الخامات الدافئة والأشكال الطبيعية والألوان الهادئة والحرفية العالية، يصبح أسلوب الحياة العصري الفاخر في متناول يديك مع 2XL Home. استمتع بخصومات من 25% إلى 75% عند التسوق في الفروع أو أونلاين على 2xlhome.com.
2: في أماكن ما تحس فيها بالوقت، وهذا بالضبط اللي يصير في ياس ووتر وورلد جزيرة ياس أبو ظبي. ومع التوسعة الجديدة استمتعوا بأكثر من 70 لعبة وتجربة مائية، منها أطول برج منزلق في الإمارات. الوناسة هني ما لها حدود. احجزوا تذاكركم الحين على yaswaterworld.yasisland.com. ياس ووتر وورلد، الماي لعبتنا.
3: باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر end.ae. تطبق شروط والأحكام. end دائما في أكثر.
4: بن حمودة للسيارات، الوكيل المعتمد لشفرلي وجي ام سي في إمارة أبوظبي. في ياس ووتر وورد، أعظم مدينة مائية الآن أصبحت أعظم. أكبر تحطيم للأسعار في بان هوم، خصومات مذهلة من 50% وحتى 90% على الأثاث والإكسسوارات. تسوقوا الآن في الفروع أو عبر موقعهم الإلكتروني panhomestores.com. فورمولا روسا، أسرع انطلاقة أفعوانية في العالم، احجزوا الآن عبر ferrariworldyasisland.com.
5: أحلى صباح كالعادة وياك، دوم يكون غير
6: أحلى صباح.
5: ظرف أبيض،
6: ظرف أبيض.
7: صباح الخير يا فاطمة هنوم العوافي، يسعد صباحك بالخير. واليوم في ظرف أبيض، اليوم في هالأيام المباركة، هالأيام الطيبة، العشر الأوائل من ذي الحجة، تحس الكون أكثر هدوء، وكأن السماء قربت أكثر من الأرض، وكأن الأرواح اللي تعبانة حصلت باب مفتوح للطمأنينة والسكينة، بدون ما تحتاج أنك أنت تروح وتدق البيبان. في هالأيام، هذه الأيام ما تشبه أي أيام، فيها شيء من السكينة القديمة اللي تخلي القلب ألي.

والدعاء أقرب وأكثر صدقا. تحس هني أن الله سبحانه وتعالى يرسل كأنها رسالة للقلوب المتعبة، يعطيهم فرصة جديدة للسلام، فرصة أنك تخفف شوي من ضجيج الدنيا ومن أثقال الأيام اللي تراكمت عليك في هالعشر. حتى التفاصيل الصغيرة مستمعينا تكون مختلفة، صوت التكبيرات، ريحة الفجر اللي يحمل معاه الطمأنينة والسكينة ما لها تفسير، كأن الرحمة تمشي بين الناس بكل هدوء. فما أجمل أن الإنسان يدخل هذه الأيام بقلب خفيف لا يحمل إلا رجاءه لله سبحانه وتعالى، لا يطرق إلا باب الله سبحانه وتعالى. في وايد مواسم ما تنقاس بالوقت، بل تنقاس بالأثر الطيب اللي تتركه في القلب وفي الروح. والعشر من ذي الحجة أحد هذه المواسم اللي إذا مرت على القلب الصادق تركت أكثر سلاما وأكثر سكينة وأكثر طمأنينة وأكثر قربا من الله سبحانه وتعالى. كل عام وانتم بخير، وعساها يا ربي أيام مباركة عليكم جميعاً.

0: الحين انت تسمع
1: احلى صباح
0: احلى صباح على إمارات FM. طبعا مسابقتنا مستمعينا اول الصبح من ياس ووتر وولد، وسؤالنا كان يقول شو هو اليوم المخصص للسيدات في ياس ووتر وولد؟ يوم الجمعة ولا يوم السبت؟ والإجابات كلها صحيحة، يوم الجمعة. ونقول مبروك للي ربح معانا اليوم 6 ذاكر دخول لجزيرة ياس، مدينة طبعا ياس ووتر وولد الترفيهية. لكي درو. نورة فارس يوسف، يا نورة يا نورة يا نورة يا نورة نورة فارس يوسف، مبروك نورة، ربحتي معانا 6 تذاكر دخول ياس ووتر وورد. استمتعي انت وربعك، استانسي في الويكند. بس اكتب توقيت الاعلان. إذن مستمعينا لهني نكون وصلنا وياكم لختام مشوارنا الصباح، إن شاء الله تكونوا وصلتوا لي وجهاتكم سالمين، ووصلتوا لي أعمالكم ولدروبكم سالمين، ونشوفكم إن شاء الله باكر على خير. كنا وياكم في هذه الرحلة الصباحية، أنا شمس السعدي، ومن الإخراج كوثر أحمد، واسمه هنا القصور. إن شاء الله نكون خفيفين عليكم، لنا لقاء باكر بإذن الله في برنامج أحلى صباح، فمالنا.
2: هذا البرنامج برعاية
3: بان هوم في ياس ووتر وورد، أعظم مدينة مائية الآن أصبحت أعظم. بن حمودة للسيارات، الوكيل المعتمد لشفرلي وجي أم سي في إمارة أبوظبي.

0: الساعة الآن 9 صباحا في إمارات اف ام. دقات الساعة برعاية
1: 2XL Home، فقيه IVF، بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL Home الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا الآن من 25 وحتى 75% في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com. فقيه IVF يرسم بسمة حياة جديدة الآن في مدينة خليفة أبو ظبي.
2: مكافآت بانتظارك مع كل مكالمة أو استخدام للتطبيق عبر عملات كوتشات، استبدلها بقسائم خصم، اشتراكات في آي بي، ملصقات وأكثر. حمل تطبيق كوتشات الآن.

زعيم الدولة الكبرى. كلمات محمد بن هاشم الشريف. ألحان سعيد الكعبي. غناء عيض المنهال.

في لحظة تختبر فيها التحديات، لم تكن دولة الإمارات العربية المتحدة أمام أزمة عابرة فحسب، بل أمام مشهد يكشف حقيقة معدنها الأصيل. فدخلت الأزمة موحدة وخرجت منها أكثر تماسكا، وهذه هي عقيدة الاتحاد. في تدوينة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله عبر حساب سموه بمنصة إكس، سرد أبعاد هذه التجربة الإماراتية الفريدة. قال سموه: دخلت دولة الإمارات الأزمة الأخيرة متحدة، وخرجت منها وهي أكثر اتحادا والتفافا وولاء، مواطنون ومقيمون صغارا وكبارا، عسكريون ومدنيون، حكوميون واقتصاديون، الجميع متحد تحت راية الدولة وعلمها ورمز وحدتها. علم دولة الإمارات رمز القوة والفخر. ووجه سموه دعوة لأبناء الإمارات والمقيمين على أرضها لأن يرفعوا علم الدولة فوق المنازل والمؤسسات والمباني. وقال سموه: فخورون بدولتنا، فخورون برئيس دولتنا، فخورون بقواتنا المسلحة وبقوة اقتصادنا وبفرق عملنا، فخورون بجميع مواطنينا والمقيمين على أرضنا، فخورون بعلمنا. لنرفع العلم شامخا فوق كل بيت ومبنى، دليل محبتنا ورمز ولائنا لرئيس دولتنا وراية وحدتنا وتوحدنا. حفظ الله الإمارات وشعبها وأدام بالعز رايتها ومجدها. الاتحاد في دولة الإمارات ليس شعاراً بل هو صورة حية، كل الأطياف اصطفت تحت راية واحدة يجمعهم علم لم يكن مجرد لون يرفرف، بل هو رمز للقوة والفخر وعنوان لمرحلة تروى للأجيال المقبلة. الفخر في دولة الإمارات لم يكن مقتصراً على جانب دون آخر، فالانتماء هنا فعلاً هو فعل يومي، ويغدو الولاء لغة مشتركة لا تحتاج إلى ترجمة. هكذا تخرج الإمارات أكثر اتحاداً، رايتها رمز للوحدة والانتماء، وشعبها على قلب واحد. لهذا تبقى الإمارات بخير، ومن كل أزمة تخرج أقوى.

0: بطولة كأس رئيس الدولة قصة ما بدت الحين، بدت من سنين. يوم كنا نلعب كرة بالفريج قصة نتوارثها جيل ورا جيل، واليوم بين الجزيرة والعين ننتظر قمة كروية استثنائية ومثيرة. نترياكم في استاد محمد بن زايد يوم 22 مايو. إي آند الشريك الرسمي لكأس رئيس الدولة.
1: تحطيم الأسعار ببان هوم، تنزيلات كبرى من 50% ل 90% على تشكيلة واسعة من الأثاث والأكسسوارات. فرصة ذهبية وأسعار لا تقارن بانتظاركم.
2: من غرف المعيشة لغرف النوم، الستايل الراقي والقيمة الحقيقية بتلاقوها ببان هوم. التنزيلات الكبرى لفترة محدودة. زوروا فروع بان هوم بالزاهية، المرشة والمارينا مول أبو ظبي، أو تسوقوا عبر panhomestores.com.
3: كليك لقطات من يومكم ويانا بتكون. كليك وين ما تكون، كليك في كل لحظة. كليك خلك جاهز، خلك سريع، خلك معانا في كليك من الاثنين لين الخميس، من خمس لين سبع المساء على إمارات FM.

وعينا يحمي مجتمعنا. تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى حول المواقع الحيوية والأمنية الحساسة. تجنب ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. التزامكم يعزز الأمن الوطني واستقراره. الهيئة الوطنية للإعلام.

0: فيه لبنتي الصغيرة عشان تدير مصاريفها. ما عندي وقت أسير البنك.
1: ما تحتاج تروح، استخدم إي أند ماني.
0: إي أند ماني
1: هي هو تطبيق للخدمات المالية الرقمية، وحتى ما تحتاج حساب بنكي عشان تستخدمه.
0: صدق؟
1: تقدر تطلع بطاقة إضافية لبنتك وهي تصرف بس من المبلغ اللي أنت تضيفه على بطاقتها. بس نزل التطبيق، سجل بهويتك الإماراتية واطلب بطاقة إضافية لعيالك في دقائق. أمورك طيبة مع إي أند ماني، تطبق شروط والأحكام.
2: التضحية
3: إن شاء الله لو يودوا آخر الدنيا، أهم شيء خدمة الوطن.
2: في حياة الشعوب تقاس القيم العظيمة بما يقدمه البشر من تضحيات، وفي الإمارات الرواية ليست ككل الروايات. بس ليش؟ لأن حب الوطن والتضحية قيمة أصيلة اتوارثتها القلوب عبر الزمان، من القصص اللي رواها الأجداد للأصغار، من حكايات الأمهات اللي تعانق أسماعهم منذ المهد، من العهد اللي قطعوه كل صباح في الطابور المدرسي. كلنا نفديكي بالدماء نرويكي، نفديك بالأرواح يا وطن. كبرت الأجيال جيل ورا جيل، وكان الوطن وما زال أمانة غالية في رقابهم. ومن البيوت الكريمة خرج أبناء الإمارات حاضرين ملبين في كل الميادين، ومنهم رجال قواتنا المسلحة الأوفياء اللي إذا ناداهم الوطن أو تربص به عدو ما ترددوا أو تأخروا، يحرسون برواحهم أرضهم وسماهم ويحمون أهلهم وديارهم. اكثار مضوا في دروب الخلود، وفي كل موقف هناك درس خالد عبر السنين، آخرها صوت شهيد في تسجيله الأخير.
4: أولي بعمرك مكافأة كبيرة من رب العالمين،
2: مع كل شهيد يرتقي يهتف بفخر قلب أمه وأبوه، هذا ولدنا، هذا اللي ربيناه.
5: لكل عائلة وكل أم وكل أب مشكورين، ويظل أبويكم على هذه التربية اللي ترفع الرأس.
2: هنيئا لوطن إذا نادى تسابقت النفوس لجله، ورددت القلوب من كل الإمارات والمدن، نفديك بالأرواح يا وطن.

0: قريب من أحبابك واستمتع مجاناً بمكالمات صوت وفيديو فائقة الدقة سواء كانت فردية أو جماعية مع فلاتر تضيف المتعة لكل مكالمة. حمل تطبيق جود شات الآن.
1: أحرار زايد، كلمات راشد أحمد خميس الرميتي، ألحان الدكتورة نورة المرزوقي، غناء حمد العامري.

0: التزامنا بالتوجيهات الصادرة عن دولتنا ومؤسساتها الرسمية يعكس وعياً وطنياً راسخاً. احرصوا على تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى يوضح مواقع حيوية وأمنية حساسة أو ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. وعينا يحمي مجتمعنا. الهيئة الوطنية للإعلام.
1: نغمها عالي. ولحنها خطير. لحظة بلحظة معك. هدفها رضاك. إمارات اف ام.
2: أحيانا أفكر وفكر وفكر إلى متى عزمي بالأشواق جامح.
3: أحيانا أفكر

0: قاد فريدم مصممة عشان تناسب أسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف أكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والأحكام. en دائما في أكثر.
1: الساعة الآن 10 صباحا في إمارات FM. دقات الساعة برعاية
2: 2XL Home، فقيه IVF. بيتك هو ملاذك الأمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL Home الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا الآن من 25 وحتى 75% في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com. فقيه IVF يرسم بسمة حياة جديدة الآن في مدينة خليفة أبوظبي.
3: عادي أدخل؟
4: حياك، هلا والله.
3: غداكم جاهز؟
4: جاهز، انتيلس والحين بنحط لك الغداء.
5: برنامج الفريج،
6: السوالف ما تخلص في الفريج.
7: قصصنا من البيوت وسوالفنا الحلوة وأجمل الذكريات،
6: كل يوم عندنا موضوع جديد،
7: كلها في الفريج
6: من الاثنين
7: لين الخميس ومن الساعة 3
6: لين 4:30 العصر
7: على الموجة الصح.

متعة الحياة عيشها على طريقتك. مع إمارات FM.

أفراد المجتمع وتعاونهم أحد أسباب نجاح إدارة مختلف الأزمات. إن التزامكم بالتوجيهات الرسمية وتحليكم بالهدوء يعكس روح المسؤولية التي تميز مجتمع دولة الإمارات. معا نحافظ على أمن الوطن، ومعا نعزز الطمأنينة.

0: Marie, komm mal.
1: قواتنا المسلحة، جنودنا البواسل، شكرا لكم من القلب. ما تقومون به اليوم هو ما ننعم به من أمن وأمان وعز واستقرار بدوركم وجهودكم الكبيرة. شكرا جزيلا لكم.
2: قواتنا المسلحة اللي يعملون على مدار الساعة، أشكركم من القلب، بيض الله وجهكم، ونحن فخورين بكم.
3: إلى حماة الوطن كل الشكر والتقدير، إلى درعه الحصين، وهذا الظن فيكم يا عيال زايد. الحمد لله دولة الإمارات في أمان، والحمد لله الدار في أمان.
4: نتوجه بالشكر إلى القوات المسلحة وإلى الفرق الأمنية وجميع الجهات اللي حافظت على أمن وسلامة الدولة والمواطنين والمقيمين فيها.

0: ونحن كلنا فدى الوطن.
1: شكرا جنود الوطن.
2: شكرا جنود الوطن.
3: انتوا درع الوطن.
4: شكرا عيالي.
5: نشكر حماة الوطن.
6: انتوا اماننا.
7: العيون الساهرة.
1: شكرا جنود الوطن.

وعينا يحمي مجتمعنا. تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى حول المواقع الحيوية والأمنية الحساسة. تجنب ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. التزامكم يعزز الأمن الوطني واستقراره. معا نحافظ على أمن الوطن، ومعا نعزز الطمأنينة.

0: أعلنت وزارة الدفاع عن الدفاعات الجوية. 3-2-1-Q.
1: في دولتنا
2: الاستقرار ما كان صدفة،
1: بل نتيجة رؤية قيادة،
2: تخطيط حكيم،
1: واستثمار متواصل في الأمن والسلام.
3: ونحن عيال زايد،
4: أرضنا تسكن فينا
5: قبل ما نسكن فيها،
2: وقيادتنا الرشيدة
6: ما غفلت عينها عن أهلها،
2: وقلبها مع كل واحد فينا.
1: المواطن اللي شان حبها في قلبه،
4: والمقيم يلي لقي فيها داره.
7: القرن هالأول أن تصبح هذه الأرض
2: أرض أمان لكل من عاش عليها،
8: يجمعنا حب الوطن
2: وروح الوحدة
8: اللي قامت عليها الدولة من استوى للتحد.
9: ودولتنا مثل اليبن
1: ما ينكشف فيها ظهر حد،
2: لأن اليبن الحاضر
1: ما ترك المستقبل للصدفة.
2: الإمارات مستعدة.
10: The UAE is ready.
11: ونحن بخير،
2: لا تشلون هم.
12: الإمارات يلدها غليظ ولحمة تمره.

وهذه الدار محروسة بجيش مدرب ومعدود يقود الشامبو خالد وجندت ضد عدوانه محمد اللي عليه الراي ان حق اللقاء معقود كل الجند في امره بميدانه وشعب بلادنا وافي لدولتنا مسير صعود الى العليا على النايف بشبانه وشيبانه هم عزوتي وناسي بهم حبل الرجاء ممدود لاجل الضيف ولا السيف خياله وهجانه ومن هو قدم الاحسان في شعبه غدا مفنود ومن هو صك بيبانه غدا والخوف سجانه وهذا الشعب له ماضي ولا زال العطاء موجود من ايام التعب لليوم هم ظخره وعنوانه حموا ارضه وسكانه وردوا المعتدي مطرود وكانوا نوره الباهي وكانوا بهجة أزمانه وكانوا يحكمون النفس ما يرضون بالمنقود إذا ثارت براكينه غدوا نارا لبركانه.

0: الساعة الآن 11 صباحا في إمارات FM. دقات الساعة برعاية
1: 2XL هوم فقيه IVF. بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا الآن من 25 وحتى 75% في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com. فقيه IVF يرسم بسمة حياة جديدة الآن في مدينة خليفة أبو ظبي.
2: اليوم نشيت قبل المنبه.
3: أي منبه؟ المنبه هذا برا قاموسي أصلاً ما عرفه.
4: يا زين القهوة اللي تقند الراس.
3: صح، بس غير الرياضة اللي تعطيك طاقة لليوم وحماس،
4: ولا توصل الدوام مصحصح وتبصم على الوقت.

0: بالعكس، مختلف الإحساس يوم تكون هناك قبل الوقت. قبل الوقت طبعا.
1: أها، يعني ما بنخلص؟
0: لا ما بنخلص، والياي أكثر في أحلى صباح.
2: أحلى صباح كل يوم من الاثنين لين الجمعة، من 7 لين 9 على إمارات اف ام.
3: هذا البرنامج برعاية
4: فياس ووتر وورد، أعظم مدينة مائية الآن أصبحت أعظم. ياس بارك بليس من الدار، أسلوب حياة متكامل بتفاصيل استثنائية، عش تجربة مختلفة. دبلوم مهني معتمد في تنمية الطفولة بمنحة كاملة من الأكاديمية الوطنية لتنمية الطفولة. سجل الآن nacd.ac.ae.

نصيحة ديكور من هومز أر أس، وضع مرآة مقابل النافذة مباشرة، يضاعف ضوء النهار، يضيء المساحة، ويخلي حتى الغرف الصغيرة أوسع وأكثر رحابة.

0: يا لعيب.
1: بتجي الاسبوع الجاي بعد عشان اغلبك مره ثانيه؟
0: لا لا، الاسبوع الجاي بصير ميلس ربيع الجديد.
1: بعدك تمر على هالريال؟
0: انت بس لو توافق انت وياي الميلس هناك عند الريال صدقني بتستفيد. انا استوالي اسبوعين اصير الميلس عند هالريال، صدق ان فتح ذهني لامور انا ما كنت افكر فيها.
1: ما شاء الله فتح لك امور. تراك بروحك تقول لي طول القعده ينتقد ويفتي.
0: ما قلت لك ينتقد، قلت لك احلل الامور والمواضيع، يعني سياسه على دين على اقتصاد.
2: انظروا هؤلاء هم، هذا ما يصنعونه بين
3: أفواهنا،
2: يريدون أن يضعون الناس أمام المدفع. لدينا خطة ونحن
3: قضية أن تضع نفسك
2: ماذا رأى تريد أن نتبعها. علينا أن نعد العدة، وأنتم سند ما استطعتم من قوة.
3: أكلمك يا عبد العزيز، أذكرك من متى ما تسمعني؟
0: ماذا تريد؟ أني مستعجل.
3: أدري بك مستعجل، من زمان ما شفناك. إيش رأيك اليوم بتي ويانا ونلعب بدل ونتحدى من جديد؟
0: لا أريد اللعب مع الكفرة، لدي أمور أهمها أن أجاهد في سبيلها. هل تعتقدون أن الصمت موقف قوي؟ عندما يتعلق الموضوع بالدفاع عن الحقوق وعدم التسامح مع الظلم والسماح للكفرة بالتجوال حولنا ودس سمومهم بيننا.
4: هذا شو قاعد يقول؟
5: هذا اصلا ما يستاهل حد يسمعه. اقول لك شيء، قم قم خلينا نمشي، قم.
4: يلا يلا قوم.
3: هذا بلا قام يخربط بالكلام. الو؟ كان صديقنا.
2: انتم
3: مع مرور الوقت صار وتغير علينا. صار منعزل عن الناس كلها.
2: انتم
3: وابتعد عنا.
2: هذا القيام.
3: تصرفاته صارت غريبة. حتى كلامه.
0: والسماح للكفرة بالتجوال.
3: كله تحريض بتحريض. كله يكفرنا. كنت أشك لما سمعته وتأكدت بنفسك. على سبب كذي أنا أقدم هذا البلاغ لجل الوطن، لجل الوطن، لجل الوطن.
6: أمن الدولة مسؤولية الجميع. للإبلاغ عن أي نشاط أو ممارسات مشبوهة يرجى الاتصال بالرقم المجاني لجهاز أمن الدولة

برامجها مختلفة، فيها المعلومة والنصيحة وفيها الترفيه والوناسة، خلها رفيقة دربك وين ما تصير. إمارات FM.

في ظل تسارع تداول المحتوى الرقمي، يدعو مجلس الأمن السبراني إلى عدم الانجرار وراء الشائعات أو الفيديوهات المعدلة أو المجتزأة أو الخارجة عن سياقها الزمني. تعتمد الدولة منظومة إعلامية رسمية واضحة، وأي معلومات تتعلق بالأمن أو الخدمات أو المستجدات تصدر حصراً عبر الجهات الحكومية المختصة. إعادة نشر الشائعات يعرض المجتمع لمخاطر تضليل رقمي ويؤثر على الأمن المعلوماتي. تحقق قبل أن تنشر. المصدر الرسمي هو المرجع الوحيد.

0: مستعدون لعيد أضحى رائع؟
1: عيشوا فرحة العيد في دالمامون مع فعاليات ممتعة لكل العائلة من 27 إلى 31 مايو. استمتعوا بالموسيقى الحية والعروض الأكروباتية والمسرحية والعروض الجوالة ولقاءات مميزة مع سيف وشمة. ولا تفوتوا تخفيضات العيد في دالمامون من 21 إلى 31 مايو على أشهر العلامات التجارية. تسوقوا، احتفلوا واصنعوا أجمل ذكريات في دالمامون مول أبو ظبي المفضل.
2: باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر end.ae. تطبق شروط والأحكام. end دائما في أكثر.

0: عزيزي المستمع، تصويرك للمواقع الحيوية والأمنية الحساسة ونشرها، أو ترويجك لمعلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة، هو مساس بالأمن الوطني واستقراره. التزام التعليمات الصادرة من الجهات الرسمية يعكس وعياً وطنياً راسخاً. وطننا أمانة، فلنحافظ عليه.
1: مكافآت بانتظارك مع كل مكالمة أو استخدام للتطبيق عبر عملات كوتشات، استبدلها بقسائم خصم، اشتراكات في آي بي، ملصقات وأكثر. حمل تطبيق كوتشات الآن.

إماراتي واسمي بالفخر مطبوع، إماراتي أنا والمجد في دمي، وأنا الشامخ وصوت العز بي مسموع.

تذكر عمرك كم كان لما سمعتنا أول مرة ومن أي مكان؟ 30 عام وإمارات FM، محبتكم تزدهي وتكبر.

0: معها إمارات إف إم.
1: الحصن الحصين، كلمات والحان محمد محسن السقاف الهاشمي، غناء كورال الإمارات.

0: الساعة الآن 12 ظهرا في إمارات اف ام. دقات الساعة برعاية
1: 2XL Home، فقيه IVF، بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL Home الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا الآن من 25 وحتى 75% في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com. فقيه IVF يرسم بسمة حياة جديدة الآن في مدينة خليفة أبوظبي.
2: عزيزي المستمع، احرص على استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية في الدولة. تجنب تداول الشائعات، إنما تنشره من جهازك من دون تثبت قد يعرض الآخرين لخطر الوقوع في شرك من أراد للشائعة أن تنتشر، وهنا تكون قد أهديته مبتغاه، وبالتالي عرضت حياتك وحياة الآخرين للخطر. وعيك الوطني ليس مجرد شعار، إنه التزام وجب عليك تحمله في جميع الظروف.
3: وطننا أمانة، فلنحافظ عليه.

في لحظة تختبر فيها التحديات، لم تكن دولة الإمارات العربية المتحدة أمام أزمة عابرة فحسب، بل أمام مشهد يكشف حقيقة معدنها الأصيل. فدخلت الأزمة موحدة وخرجت منها أكثر تماسكاً، وهذه هي عقيدة الاتحاد. في تدوينة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله عبر حساب سموه بمنصة إكس، سرد أبعاد هذه التجربة الإماراتية الفريدة. قال سموه: دخلت دولة الإمارات الأزمة الأخيرة متحدة وخرجت منها وهي أكثر اتحاداً والتفافاً وولاءً، مواطنون ومقيمون صغاراً وكباراً، عسكريون ومدنيون، حكوميون واقتصاديون، الجميع متحد تحت راية الدولة وعلمها ورمز وحدتها. علم دولة الإمارات رمز القوة والفخر. ووجه سموه دعوة لأبناء الإمارات والمقيمين على أرضها لأن يرفعوا علم الدولة فوق المنازل والمؤسسات والمباني. وقال سموه: فخورون بدولتنا، فخورون برئيس دولتنا، فخورون بقواتنا المسلحة وبقوة اقتصادنا وبفرق عملنا، فخورون بجميع مواطنينا والمقيمين على أرضنا، فخورون بعلمنا. لنرفع العلم شامخا فوق كل بيت ومبنى، دليل محبتنا ورمز ولائنا لرئيس دولتنا وراية وحدتنا وتوحدنا. حفظ الله الإمارات وشعبها وأدام بالعز رايتها ومجدها. الاتحاد في دولة الإمارات.

الإمارات ليس شعارا بل هو صورة حية. كل الأطياف اصطفت تحت راية واحدة يجمعهم علم لم يكن مجرد لون يرفرف، بل هو رمز للقوة والفخر وعنوان لمرحلة تروى للأجيال المقبلة. الفخر في دولة الإمارات لم يكن مقتصرا على جانب دون آخر، فالانتماء هنا فعلا هو فعل يومي، ويغدو الولاء لغة مشتركة لا تحتاج إلى ترجمة. هكذا تخرج الإمارات أكثر اتحادا، رايتها رمز للوحدة والانتماء، وشعبها على قلب واحد. لهذا تبقى الإمارات بخير، ومن كل أزمة تخرج أقوى.

0: متعة الحياة عيشها على طريقتك. مع إمارات اف ام.
1: نصيحة يومية من هومز ار اس. أضيفي لمسة خضراء في زاوية غير متوقعة، نبتة صغيرة تكفي لتنعش طاقة البيت وتمنحه حياة أجمل كل يوم.

لنا الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاما محمودا الذي وعدته.

0: خليك قريب من أحبابك واستمتع مجاناً بمكالمات صوت وفيديو فائقة الدقة سواء كانت فردية أو جماعية مع فلاتر تضيف المتعة لكل مكالمة. حمل تطبيق جوتشات الآن.
1: هل أنتم مستعدون لعيد أضحى رائع؟
2: عيشوا فرحة العيد في دلمامون.

0: فعاليات ممتعة لكل العائلة من 27 إلى 31 مايو. استمتعوا بالموسيقى الحية والعروض الأكروباتية والمسرحية والعروض الجوالة ولقاءات مميزة مع سيف وشمة. ولا تفوتوا تخفيضات العيد في دلمامول من 21 إلى 31 مايو على أشهر العلامات التجارية. تسوقوا، احتفلوا واصنعوا أجمل ذكريات في دلمامول، مول أبو ظبي المفضل.
1: كليك لقطات من يومكم ويانا بتكون كليك وين ما تكون كليك في كل لحظة كليك خلك جاهز خلك سريع خلك معانا في كليك من الاثنين لين الخميس من خمس لين سبع المساء على إمارات FM.

0: عادي أدخل؟
1: حياك، هلا والله.
0: غداكم جاهز؟
1: جاهز، انت يلس والحين بنحط لك الغداء.
2: برنامج الفريج،
3: السوالف ما تخلص في الفريج،
4: قصصنا من البيوت وسوالفنا الحلوة وأجمل الذكريات،
3: كل يوم عنا موضوع جديد،
4: كلها في الفريج
3: من الاثنين
4: لين الخميس، ومن الساعة 3
3: لين 4:30 العصر
4: على الموجة الصح.

وعينا يحمي مجتمعنا. تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى حول المواقع الحيوية والأمنية الحساسة. تجنب ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. التزامكم يعزز الأمن الوطني واستقراره. الهيئة الوطنية للإعلام.

انت في السيارة؟ تسمعنا؟ لا تنشغل في غير الطريق علشان سلامتك وسلامة الآخرين. بس حبينا نذكرك نحن وياك إمارات الثانية.

0: الساعة الآن 1 ظهرا في إمارات FM. دقات الساعة برعاية
1: 2XL Home، فقيه IVF، بيتك هو ملاذك الأمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL Home الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا الآن من 25 وحتى 75% في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com. فقيه IVF يرسم بسمة حياة جديدة الآن في مدينة خليفة أبوظبي.
2: من مركز الاتحادي للأخبار أحييكم وأقدم لكم الموجز الاقتصادي. تحت رعاية الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد النهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، انطلقت اليوم فعاليات المعرض الدولي للأمن الوطني ودرء المخاطر أيسنار 2026 في نسخته 9 والأكبر في تاريخه. يشارك في الحدث الذي يعقد في مركز أدنك أبوظبي على مدار 3 أيام أكثر من 250 شركة من 37 دولة. أعلنت شركة مال حصولها على موافقة مبدئية من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي لتأسيس بنك مرخص، ووفق بيان صحفي صادر عن الشركة تأتي هذه الموافقة التي منحت بعد عملية تقييم رقابية صارمة وجولة تمويلية أولية بقيمة 230 مليون دولار. أعلنت مجموعة موانئ أبوظبي عن توقيع اتفاقية شراكة مع شركة بروج BLC للتعاون في إنشاء بوابة تصدير دولية بديلة على الساحل الشرقي لدولة الإمارات العربية المتحدة، لتكون مركزا رئيسيا ضمن استراتيجية بروج BLC طويلة الأمد للتصدير. الخبر الأخير، أعلنت أدنك للتوزيع عن شراكة استراتيجية مع شركة أمريكانا للمطاعم العالمية BLC، سيتم من خلالها افتتاح ما يصل إلى 200 مطعم خدمة سريعة من 12 علامة تجارية عالمية بارزة تديرها

0: شركة أمريكانا للمطاعم عبر شبكة محطات الخدمة التابعة لأدنوك للتوزيع. ختام الموجز قدمه لكم حمد علي، إلى اللقاء.
1: تخيل منزلك بقوة الجيل الجديد من فايبر. مع فايبر بلاس من إي آند استمتع بأداء واي فاي 7 المتقدم للبث الأسرع وألعاب بدون تقطيع وتغطية منزلية موسعة في كل غرفة، سرعة أكبر، تغطية أوسع، أداء أقوى. عش الفرق مع فايبر بلاس. قم بزيارة eand.ae لمعرفة المزيد. تطبق الشروط والأحكام. إي آند، دائما في أكثر.
2: افتح حساب أعمالك مع بنك الفجيرة الوطني واحصل على عائد يصل إلى 2.5% سنوياً يدفع شهرياً. تفضلوا بزيارة nbf.ae أو اتصلوا على 600-56551. تطبق الشروط والأحكام.
3: التضحية
4: إن شاء الله لا يودوا آخر الدنيا، أهم شيء خدمة الوطن.
3: في حياة الشعوب تقاس القيم العظيمة بما يقدمه البشر من تضحيات، وفي الإمارات الرواية ليست ككل الروايات. بس ليش؟ لأن حب الوطن والتضحية قيمة أصيلة توارثتها القلوب عبر الزمان، من القصص اللي رواها الأجداد للأصغار، من حكايات الأمهات اللي تعانق أسماعهم منذ المهد، من العهد اللي قطعوه كل صباح في الطابور المدرسي. كلنا نفديكي بالدماء نرويكي، نفديك بالأرواح يا وطن. كبرت الأجيال جيل ورا جيل، وكان الوطن وما زال أمانة غالية في رقابهم. ومن البيوت الكريمة خرج أبناء الإمارات حاضرين ملبين في كل الميادين، ومنهم رجال قواتنا المسلحة الأوفياء اللي إذا ناداهم الوطن أو تربص به عدو ما ترددوا أو تأخروا، يحرسون برواحهم أرضهم وسماهم ويحمون أهلهم وديارهم. اكثار مضوا في دروب الخلود، وفي كل موقف هناك درس خالد عبر السنين، آخرها صوت شهيد في تسجيله الأخير.
5: أولي بأمرك مكافأة كبيرة عند رب العالمين.
3: مع كل شهيد يرتقي يهتف بفخر قلب أمه وأبوه، هذا ولدنا، هذا اللي ربيناه.
6: لكل عائلة وكل أم وكل أب مشكورين، ويظل أبوكم بالعادة التربية اللي ترفع الرأس.
3: هنيئاً لوطن إذا نادى تسابقت النفوس لجله ورددت القلوب من كل الإمارات والمدن. نفديك بالأرواح يا وطن.

0: قواتنا المسلحة، جنودنا البواسل، شكرا لكم من القلب. ما تقومون به اليوم هو ما ننعم به من أمن وأمان وعز واستقرار بدوركم وجهودكم الكبيرة. شكرا جزيلا لكم.
1: قواتنا المسلحة اللي يعملون على مدار الساعة، أشكركم من القلب، بيض الله ويكم، ونحن فخورين بكم.
2: إلى حماة الوطن كل الشكر والتقدير، إلى درعه الحصين، وهذا الظن فيكم يا عيال زايد. الحمد لله دولة الإمارات في أمان، والحمد لله الدار في أمان.
3: نتوجه بالشكر إلى القوات المسلحة وإلى الفرق الأمنية وجميع الجهات اللي حافظت على أمن وسلامة الدولة والمواطنين والمقيمين فيها، ونحن كلنا فدى الوطن.
4: شكرا جنود الوطن.
5: شكرا جنود الوطن.
6: أنتوا درع الوطن.
7: شكرا عيالي.
8: نشكر حماة الوطن.
9: أنتوا أماننا،
10: عيون الساهرة.
11: شكرا جنود الوطن.

0: باقات فريدم مصممة لتناسب أسلوب حياتك. اختر ما يناسبك من بين مجموعة متنوعة من الباقات للبيانات والمكالمات الغير محدودة وخيارات للترفيه، بالإضافة إلى باقات إمارات فريدم. أصبح اختيارك لما يناسبك أكثر سهولة مع باقات فريدم العديدة. اشترك الآن واعطي الأولوية لأسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. قم بزيارة en.ae لمعرفة المزيد. تطبق شروط والأحكام. en دائما في أكثر.
1: التزامنا بالتوجيهات الصادرة عن دولتنا ومؤسساتها الرسمية يعكس وعيا وطنيا راسخا. احرصوا على تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى يوضح مواقع حيوية وأمنية حساسة أو ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. وعينا يحمي مجتمعنا. الهيئة الوطنية للإعلام.

وعينا يحمي مجتمعنا. تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى حول المواقع الحيوية والأمنية الحساسة. تجنب ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. التزامكم يعزز الأمن الوطني واستقراره. معا نحافظ على أمن الوطن، ومعا نعزز الطمأنينة.

0: أنتم مستعدون لعيد أضحى رائع؟ عيشوا فرحة العيد في دلمامون مع فعاليات ممتعة لكل العائلة من 27 إلى 31 مايو. استمتعوا بالموسيقى الحية والعروض الأكروباتية والمسرحية والعروض الجوالة ولقاءات مميزة مع سيف وشمة. ولا تفوتوا تخفيضات العيد في دلمامون من 21 إلى 31 مايو على أشهر العلامات التجارية. تسوقوا، احتفلوا واصنعوا أجمل ذكريات في دلمامول، مول أبو ظبي المفضل.
1: باقات فريدم مصممة عشان تناسب أسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف أكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والأحكام. en، دائما في أكثر.

0: أعلنت وزارة الدفاع عن الدفاعات الجوية. 3 2 1 كيو.
1: في دولتنا
2: الاستقرار ما كان صدفة،
1: بل نتيجة رؤية قيادة،
2: تخطيط حكيم،
1: واستثمار متواصل في الأمن والسلام.
3: ونحن عيال زايد،
2: أرضنا تسكن فينا
4: قبل ما نسكن فيها،
2: وقيادتنا الرشيدة
5: ما غفلت عينها عن أهلها
2: وقلبها مع كل واحد فينا.
1: المواطن اللي شان حبها في قلبه،
2: والمقيم يلي لقي فيها داره.
6: القرن هالأول أن تصبح هذه الأرض
2: أرض أمان لكل من عاش عليها.
7: يجمعنا حب الوطن
2: وروح الوحدة
7: اللي قامت عليها الدولة من استوى الاتحاد.
8: ودولتنا مثل اليبن
1: ما ينكشف فيها ظهر حد،
2: لأن اليبن الحاضر
1: ما ترك المستقبل للصدفة.
2: الإمارات مستعدة.
9: The UAE is ready.
10: ونحن بخير،
2: لا تشلون هم.
11: الإمارات يلدها غليظ ولحمة تمره.

0: عن حب.
1: بطولة كأس رئيس الدولة قصة ما بدت الحين، بدت من سنين يوم كنا نلعب كرة بالفريج، قصة نتوارثها جيل ورا جيل. واليوم بين الجزيرة والعين ننتظر قمة كروية استثنائية ومثيرة، نترياكم في استاد محمد بن زايد يوم 22 مايو. إي آند الشريك الرسمي لكأس رئيس الدولة.
2: وعي أفراد المجتمع وتعاونهم أحد أسباب نجاح إدارة مختلف الأزمات. إن التزامكم بالتوجيهات الرسمية وتحليكم بالهدوء يعكس روح المسؤولية التي تميز مجتمع دولة الإمارات. معا نحافظ على أمن الوطن، ومعا نعزز الطمأنينة.
3: عيبتها يا أمينة؟ عيال اسمع اللي بعدها.

0: وهذه الدار محروسة بجيش مدرب ومعدود. يقود الشامبو خالد وجندة ضد عدوانه محمد اللي عليه الراي إن حق اللقاء معقود. كل الجند في أمره بميدانه وشعب بلادنا وافي لدولتنا. مسير صعود إلى العليا على النايف بشبانه وشيبانه. هم عزوتي وناسي بهم حبل الرجاء ممدود لأجل الضيف ولا السيف خياله وهجانه. ومن هو قدم الإحسان في شعبه غدا مفنود. ومن هو صك بيبانه غدا والخوف سجانه. وهذا الشعب له ماضي ولا زال العطاء موجود. من أيام التعب لليوم هم ظخرة وعنوانه. حموا أرضه وسكانه وردوا المعتدي مطرود. وكانوا نوره الباهي وكانوا بهجة أزمانه. وكانوا يحكمون النفس ما يرضون بالمنقود. إذا ثارت براكينه غدوا نارا لبركانه.
1: إمارات FM تسمع وكأنك ترى. ثبتها واسمعها إمارات FM.
2: الساعة الآن 2:00 ظهرا في إمارات FM. دقات الساعة برعاية
3: 2XL Home فقيه IVF. بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL Home الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا الآن من 25 وحتى 75% في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com. فقيه IVF يرسم بسمة حياة جديدة الآن في مدينة خليفة أبو ظبي.
4: من مركز الاتحاد للأخبار نحييكم ونقدم لكم الموجز المحلي. وجه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله باعتماد نظام صحي يضمن توفير الرعاية الصحية المتكاملة والخدمات الطبية للمواطنين، ويستند النظام الجديد إلى إطلاق منظومة وطنية متكاملة للتأمين الصحي تشمل جميع إمارات الدولة. نيابة عن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، شارك معالي سهيل بن محمد المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية في المنتدى الحضري العالمي الذي ينظمه برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية بالتعاون مع أذربيجان في العاصمة باكو. زار سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة العين مديرية شرطة منطقة العين، حيث اطلع سموه على عدد من البرامج والمشاريع التطويرية التي تنفذها القيادة العامة لشرطة أبو ظبي في مجالات مكافحة الجريمة والمخدرات وتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في منظومة المدينة الآمنة. تحت رعاية الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، انطلقت اليوم فعاليات المعرض الدولي للأمن الوطني ودرء المخاطر آيسنار 2026 في نسخته 9 والأكبر في تاريخه. يشارك في الحدث الذي يعقد في مركز أدنك أبو ظبي على مدار 3 أيام أكثر من 250 شركة من 37 دولة. ختام الموجز، شكرا على المتابعة.
5: افتح حساب أعمالك مع بنك الفجيرة الوطني واحصل على عائد يصل إلى 2.5% سنوياً يدفع شهرياً. تفضلوا بزيارة nbf.ae.

0: أو اتصلوا على 600-56-5551. تطبق الشروط والأحكام.
1: تخيل منزلك بقوة الجيل الجديد من فايبر. مع فايبر بلاس من إي آند استمتع بأداء واي فاي 7 المتقدم للبث الأسرع وألعاب بدون تقطيع وتغطية منزلية موسعة في كل غرفة. سرعة أكبر، تغطية أوسع، أداء أقوى. عش الفرق مع فايبر بلاس. قم بزيارة eand.ae لمعرفة المزيد. تطبق الشروط والأحكام. إي آند دائما في أكثر.
2: يا لعيب
3: بتجي الاسبوع الجاي بعد عشان اغلبك مره ثانيه؟
2: لا الاسبوع الجاي بصير ميلس ربيع الجديد.
3: بعدك تمر على هالريال؟
2: انت بس لو توافق انت وياي الميلس هناك عند الريال صدقني بتستفيد. انا استوالي اسبوعين اصير الميلس عند هالريال، صدق ان فتح ذهني لامور انا ما كنت افكر فيها.
3: ما شاء الله فتح لك امور. تراك بروحك تقول لي طول القعده ينتقد ويفتي.
2: ما قلت لك ينتقد، قلت لك حلل الامور والمواضيع، يعني سياسه على دين على اقتصاد.
4: انظروا هؤلاء هم هذا ما يصنعونه بأفواههم، يريدون أن يضعون الناس أمام المدفع. لدينا خطة ونحن
5: قضية أن تضع نفسك
4: ماذا رأى تريد أن نتبعها. علينا أن نعد العدة وأنتم سندوا ما استطعتم من قوة.
6: أكلمك يا عبد العزيز، أذكرك من متى ما تسمعني؟
2: ماذا تريد؟ أني مستعجل.
6: أجريبك مستعير، من زمان ما شفناك. إيش رأيك اليوم بتي ويانا ونلعب بدل ونتحدى من جديد؟
2: لا أريد اللعب مع الكفرة، لدي أمور أهم أن أجاهد في سبيلها. هل تعتقدون أن الصمت موقف قوي؟ عندما يتعلق الموضوع بالدفاع عن الحقوق وعدم التسامح مع الظلم والسماح للكفرة بالتجوال حولنا ودس سمومهم بيننا.
7: هذا شو قاعد يقول؟
8: هذا اصلا ما يستاهل حد يسمعه. اقول لك شيء، قم خلينا نمشي. قم
7: يلا قوم.
6: هذا بلا قام يخربط بالكلام. الو، كان صديقنا
4: انتم
6: مع مرور الوقت صار وتغير علينا، صار منعزل عن الناس كلها
4: انتم
6: وابتعد عنا.
4: هذا القيام
6: تصرفاته صارت غريبه، حتى كلامه
2: والسماح للكفرة بالتجوال
6: كله تحريض وتحريض، كله يكفرنا. كنت أشك لما سمعته وتأكدت بنفسك. على سبب كذي أنا أقدم هذا البلاغ لجل الوطن، لجل الوطن، لجل الوطن.
9: أمن الدولة مسؤولية الجميع. للإبلاغ عن أي نشاط أو ممارسات مشبوهة يرجى الاتصال بالرقم المجاني لجهاز أمن الدولة

0: الوعد على لسان القائد، سنخرج من هذه المرحلة أقوى. هكذا صرح صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله. نعم سيدي، من كلماتك يستمد الوطن القوة، كيف لا؟ وأنت الذي أوصيتنا يوما بأن لا نحمل الهم، وفي قلوبنا يقين راسخ بأنه وقت ويمضي. لهذا تبقى الإمارات بخير بتكاتف جهود أجهزتها ومؤسساتها وكفاءة فرق العمل فيها. الإمارات بخير بنسيجها المجتمعي الثري، مواطنون ومقيمون يتشاركون رحلة البناء والتفرد ويرسمون صورة الإمارات الجميلة، الإمارات التي شهد لها العالم بأنها للتسامح واحة، وبالقانون أرست الحقوق للجميع، وبالأمان تبنى الأوطان. ولأن الأمان خط أحمر في الإمارات، ستبقى بلادنا على الدوام أمام المخاطر حصنا منيعا بإرادة لا تلين، تمتلك القدرة على مواجهة التحديات وصون سلامة أمنها وسيادتها وسلامة شعبها والمقيمين فيها وزوارها في مقدمة أولوياتها. وطن قوي بوحدته ودعم قيادته، ثابت في حماية سيادته، واثق في الوصول إلى غده أكثر صلابة.
1: في بوابة الشرق مول العيد الكبير يأتي مع الفوز الكبير، تسوق بقيمة 200 درهم من الأول من مايو إلى السابع من يونيو لدخول السحب على سيارة فوكس فاجن تيرامونت. ضع فرصك بالفوز عند التسوق من متاجر الطابق الأول. هل ستكون أنت من سيستلم مفاتيح السيارة في 8 يونيو 2026؟ تطبق الشروط والأحكام. بوابة الشرق مول، يا هلا فيكم بداركم.
2: باقات فريدم مصممة لتناسب أسلوب حياتك، اختر ما يناسبك من بين مجموعة متنوعة من الباقات للبيانات والمكالمات الغير محدودة وخيارات للترفيه، بالإضافة إلى باقات إمارات فريدم. أصبح اختيارك لما يناسبك أكثر سهولة مع باقات فريدم العديدة. اشترك الآن واعطي الأولوية لأسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. قم بزيارة en.ae لمعرفة المزيد. تطبق شروط والأحكام. en، دايما في أكثر.

موجاتنا في كل مكان، دبي، الشارجة، عمان، وأم القيوين على 97.1 إمارات FM، تسمع وكأنك تسمع.

باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر en.ae. تطبق شروط والأحكام. en دائما في أكثر.

0: تقديم الأسعار ببان هوم، تنزيلات كبرى من 50% لـ90% على تشكيلة واسعة من الأثاث والأكسسوارات. فرصة ذهبية وأسعار لا تقارن بانتظاركم.
1: من غرف المعيشة لغرف النوم، الستايل الراقي والقيمة الحقيقية بتلاقوها ببان هوم. التنزيلات الكبرى لفترة محدودة. زوروا فروع بان هوم بالزاهية، المرشة والمارينا مول أبو ظبي، أو تسوقوا عبر panhomestores.com.
2: هل أنتم مستعدون لعيد أضحى رائع؟ عيشوا فرحة العيد في دلمامول مع فعاليات ممتعة لكل العائلة من 27 إلى 31 مايو. استمتعوا بالموسيقى الحية والعروض الأكروباتية والمسرحية والعروض الجوالة ولقاءات مميزة مع سيف وشمة، ولا تفوتوا تخفيضات العيد في دلمامول من 21 إلى 31 مايو على أشهر العلامات التجارية. تسوقوا، احتفلوا واصنعوا أجمل ذكريات في دلمامول، مول أبو ظبي المفضل.
3: في ظل تسارع تداول المحتوى الرقمي، يدعو مجلس الأمن السبراني إلى عدم الانجرار وراء الشائعات أو الفيديوهات المعدلة أو المجتزأة أو الخارجة عن سياقها الزمني. تعتمد الدولة منظومة إعلامية رسمية واضحة، وأي معلومات تتعلق بالأمن أو الخدمات أو المستجدات تصدر حصراً عبر الجهات الحكومية المختصة. إعادة نشر الشائعات يعرض المجتمع لمخاطر تضليل رقمي ويؤثر على الأمن المعلوماتي. تحقق قبل أن تنشر. المصدر الرسمي هو المرجع الوحيد.

0: راس الخيمة 88.5
1: إمارات FM،
0: إمارات FM
1: تسمع وكأنك ترى.

في لحظة تختبر فيها التحديات، لم تكن دولة الإمارات العربية المتحدة أمام أزمة عابرة فحسب، بل أمام مشهد يكشف حقيقة معدنها الأصيل. فدخلت الأزمة موحدة وخرجت منها أكثر تماسكا، وهذه هي عقيدة الاتحاد. في تدوينة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله عبر حساب سموه بمنصة إكس، سرد أبعاد هذه التجربة الإماراتية الفريدة. قال سموه: دخلت دولة الإمارات الأزمة الأخيرة متحدة وخرجت منها وهي أكثر اتحادا والتفافا وولاء، مواطنون ومقيمون صغارا وكبارا، عسكريون ومدنيون، حكوميون واقتصاديون، الجميع متحد تحت راية الدولة وعلمها ورمز وحدتها. علم دولة الإمارات رمز القوة والفخر. ووجه سموه دعوة لأبناء الإمارات والمقيمين على أرضها لأن يرفعوا علم الدولة فوق المنازل والمؤسسات والمباني. وقال سموه: فخورون بدولتنا، فخورون برئيس دولتنا، فخورون بقواتنا المسلحة وبقوة اقتصادنا وبفرق عملنا، فخورون بجميع مواطنينا والمقيمين على أرضنا، فخورون بعلمنا. لنرفع العلم شامخا فوق كل بيت ومبنى، دليل محبتنا ورمز ولائنا لرئيس دولتنا وراية وحدتنا وتوحدنا. حفظ الله الإمارات وشعبها وأدام بالعز رايتها ومجدها. الاتحاد في دولة الإمارات ليس شعارا، بل هو صورة حية. كل الأطياف اصطفت تحت راية واحدة يجمعهم علم لم يكن مجرد لون يرفرف، بل هو رمز للقوة والفخر وعنوان لمرحلة تروى للأجيال المقبلة. الفخر في دولة الإمارات لم يكن مقتصرا على جانب دون آخر، فالانتماء هنا فعلا هو فعل يومي، ويغدو الولاء لغة مشتركة لا تحتاج إلى ترجمة. هكذا تخرج الإمارات أكثر اتحادا، رايتها رمز للوحدة والانتماء، وشعبها على قلب واحد. لهذا تبقى الإمارات بخير، ومن كل أزمة تخرج أقوى.

0: مركز فقيه للإخصاب، أحد مراكز الخصوبة الرائدة، يرسم بسمة حياة جديدة ويفتتح فرعه الجديد في مدينة خليفة شارع الفرسان أبو ظبي، حيث يقدم جميع علاجات العقم عند الرجال والنساء، الحقن المجهري، تجميد البويضات، الفحوصات الجينية وغير ذلك. لحجز المواعيد اتصلي على 800-32-544 أو قومي بزيارة الموقع faqih-ivf.com.
1: نصيحة ديكور من هومز أر أس، وضع مرآة مقابل النافذة مباشرة، يضاعف ضوء النهار، يضيء المساحة ويخلي حتى الغرف الصغيرة أوسع وأكثر رحابة.

موجات في كل مكان. منطقة الظفرة 95.6 إمارات FM. تسمع وكأنك ترى.

خليك قريب من أحبابك واستمتع مجاناً بمكالمات صوت وفيديو فائقة الدقة سواء كانت فردية أو جماعية مع فلاتر تضيف المتعة لكل مكالمة. حمل تطبيق جو تشات الآن

0: إمارات اف ام.
1: إمارات اف ام تسمع وكأنك ترى. الساعة الآن 3 ظهرا في إمارات اف ام. دقات الساعة برعاية
2: 2XL هوم فقيه IVF. بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا الآن من 25 وحتى 75% في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com. فقيه IVF يرسم بسمة حياة جديدة الآن في مدينة خليفة أبو ظبي.
3: السلام عليكم ورحمة الله. من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم الموجز الدولي. ذكرت مصادر أمنية والوكالة الوطنية للإعلام أن إسرائيل نفذت غارات جوية على مناطق عدة من لبنان أمس الاثنين، وذلك رغم تمديد الهدنة المدعومة من الولايات المتحدة. حذرت وزارة الصحة الفلسطينية من أن نقص الأدوية والغذاء الصحي يهدد حياة 225 ألف مريض ضغط الدم في ظل الضغوط النفسية الحادة الناتجة عن النزوح المتكرر وتردي الأوضاع الاقتصادية. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه علق هجوما على إيران بعدما أرسلت اقتراحا للسلام إلى واشنطن، وذكر أن هناك فرصة جيدة جدا للتوصل إلى اتفاق يحد من برنامج طهران النووي، لكن ترامب أضاف أنه أصدر تعليمات للجيش الأمريكي بالاستعداد للمضي قدما في هجوم شامل واسع النطاق على إيران في أي لحظة في حالة عدم التوصل إلى اتفاق مقبول. قتل 5 أشخاص بينهم المهاجمان في إطلاق نار بمسجد مدينة سان دييغو بولاية كاليفورنيا الأمريكية بعدما اقتحمه مسلحان عثر لاحقا على جثتيهما على مقربة منه، وشرعت الشرطة في إجراء تحقيق في الحادث باعتباره جريمة كراهية. قالت السلطات الصينية إن الأمطار الغزيرة التي هطلت على جنوب البلاد ووسطها تسببت في فيضانات عارمة اليوم، مما أسفر عن وفاة 10 أشخاص على الأقل وإغلاق مدارس وشركات واضطراب حركة النقل وامدادات الكهرباء. ختام الموجز الدولي قدمه لكم عبد الكريم بدوي، تحية لكم.
1: هذا البرنامج برعاية
2: لولو. تسوق عبر تطبيق لولو واحصل على منتجات لولو هايبر ماركت في دقائق. لولو. تسوق عبر تطبيق لولو واحصل على منتجات لولو هايبر ماركت في دقائق.

0: عادي أدخل؟
1: حياك، هلا والله.
0: غداكم جاهز؟
1: جاهز، انت يلس والحين بنحط لك الغداء.
2: برنامج الفريج،
3: السوالف ما تخلص في الفريج،
4: قصصنا من البيوت وسوالفنا الحلوة وأجمل الذكريات،
3: كل يوم عنا موضوع جديد
4: كلها في الفريج،
0: كل يوم لنا سالفة في الفريج.
3: الفريج من اسمه يا زينة ويا زينة.

مساكم الله بالخير وحياكم الله في الفريج من جديد. كيف الحال؟ وإن شاء الله دائما وأبدا تكونون بخير وسهالة، ويكون الحماس على نفس المستوى بدون ما أن نغير رأينا بدقيقة. أعتبر أن موضوع اليوم يفتح النار للتفاعل بيننا وبين كل الأعمار، لأن كل شخص بحياته مر بإنسان قال بغير حياتي، أو مثلا ببدأ مشروع، أو من باكر أنا قررت أصير إنسان ثاني، ولا هالمرة صدقوني غير. وبعد أيام وبعد ساعات يختفي الحماس ويرجع هذا الشخص لنفس النقطة. الفني في الموضوع والشيء المضحك المبكي إنه جميل هو الحماس، ولما تسمع له وتقول صدق يا فلان بتسوي شيء، معقولة خلاص قررت أوكي، وأنت تتحمس معاه، بعدين يأخذ الحماس منك. كلنا نتحمس، كلنا في وقت نتم في إعلان عن شغلة معينة نبغي نسويها. في ناس تعيش على شعور البداية، تحب الحماس، تحبه وايد أكثر من الإنجاز نفسه. تشوفونهم متحمسين بشكل يخليك تصدق أن حياتهم بتتغير الليلة قبل باكر. يخططون، يحلفون، يتكلمون بثقة، بتغير ها؟ بغير شيء الفلاني أوكي؟ لكن فجأة تن ترران كل شيء يبرد. ليش بعض الناس يعشقون فكرة التغيير لكن ما يتحملون طريقة التغيير؟ يعني يقول أنا بسوي ها، أنا قررت من يوم سير بغير تعاملي، أنا اليوم بغير العادة اللي أنا دائما أسويها وبسوي شيء ثاني، أنا اليوم بغير، بعدين ما يصير شيء. عليكم السلام والرحمة يا الموجودين معانا عبر الانستا لايف. اليوم نحن لنا دخل في أنفسنا، في لما احنا ندخل في حالة حماس، في لما أقول بسوي وبسوي وما أسوي شيء محل كسر، لما أقول بغير وبشيل وبحط وما في فايدة. على آت إمارات في أم راديو في التيك توك حياكم الله، وعلى 655-12-12 من داخل الدولة، أما مخارج الدولة على 00971-655-1234. دقوا علينا وقولوا لنا بأمانة، هل عشتوا هذه اللحظات من الحماس؟ شو أكثر قرار تحمست له ولكن ما سويته؟ وهل أنت من الناس اللي يوم تفكر تبدأ بقوة لكن بعدين ما تسوي شيء؟

0: الفريج.
1: والحين يا اهل البيت حرمه وريال شوفوا سمعوا
0: الفريج. ففريجنا حياكم وسوالفنا تحلى وياكم. الفريج الفريج
2: حياكم الله يلي تسمعونا من خلال الفريج على إمارات FM. مرحبا الساع بالموجودين معانا عبر التيك توك على آت إمارات FM راديو ومن خلال الاتصال 6551212 من داخل الدولة. أما مخارج الدولة على 00971 6551 1234. إذا سؤالنا كان ليش بعض الناس يعشقون فكرة التغيير لكن ما يتحملون طريقة التغيير؟ هل المشكلة كسل ولا خوف؟ ولا أن البعض يحب صورة النجاح أكثر من النجاح نفسه؟ واليوم أنا أسألكم يلي تسمعوني ورات فهم، كم مرة تحمستوا لشيء وبعدها انسحبتوا بدون سبب واضح؟ ودك تسوي ودك لكن مو بقادر. ترى البداية دائما سهلة، البدايات فيها موسيقى، فيها خيال، فيها دوبامين، فيها حماس، فيها طاقة، فيها هرمونات رايحة رادة. لكن الحقيقة تبدأ بعد ما يختفي التصفيق الداخلي، بعد أول تعب تحسبه أو أول ملل أو أول يوم تنشمر رقاد وتحس أنه ما فيك نفس تعبت. هني بين الفرق، أنت شخص بق على قولة أخواننا المصريين لك لك ترمس
0: فريج،
2: ولا أنت شخص تحب ومستعد تعيش التجارب. إذن هناك شخصيتين، شخص يحب الفكرة فيعلن ليديز اند جنتلمن ترى أنا بسوي شيء الفلاني صفقوا لي ها، وفي شخص آخر لا موضوعه غير. خلونا نشوف. ألو
3: السلام عليكم.
2: مرحبا أبو شهاب.
3: مرحبتين،
2: كيف الحال؟
3: خير، إيش حالكم
2: أبو شهاب؟
3: هلا.
2: شو أكثر قرار تحمست له لكن ما سويته؟
3: أكثر قرار تحمست مثلا أخطط المستقبل.
2: إي زين، مستقبل وايد فيه أشياء، عطني شيء واحد كنت أبغى تسويه بس للحين ما سويته.
3: يعني أبني حياتي وأرتب عمري، في قرارات فيها بس ما أقدر أنفذها. يعني
2: شو السبب؟
3: والله في الظروف يعني تمر عليك وما تقدر عليه. يعني الواحد بده يكون يعني شخص مثالي أو شخص زين حياته زينة، بس يعني تمر عليك ظروف يعني تخليها من أحسن، يعني مش أنها من صفر، يعني تطورها شوي.
2: وقدرت يعني من خلال الأفكار اللي في بالك قدرت تسوي شيء على الأقل؟ ولا أنت بس
3: عندي
2: تقول؟
3: والله عندي أفكار مثلا الحين وأدرس مثلا فكرتيني ودرسها دراسة يعني مش قوية، بسيطة يعني على قدر الحال والمقومات.
2: إيه؟
3: وانجح في فكرة وفكرة يعني أفشل فيها صراحة، يعني ما بس هذا يعني.
2: السالفة مو بكسل يعني؟
3: مو بكسل، لا كسل شيء، على الكسل هذا مشكلة كسل.
2: أي والله
3: خاف من لك الكسل هذا من التكريات الشوكولاتة.
2: صحيح، يعطيك العافية. حياك الله، مرحبا سام. إذا إحنا قلنا في شخص يحب الفكرة مثل بوشهاب ويحاول يطبق بس مو برايم يعني، وفي شخص مستعد يعيش التجربة. في ناس تسمعهم أنا خلاص كل سنة بسافر الدولة الفلانية واستكشف نفسي واستكشف كياني، وهو محل كسر حتى شاليهات ما راح. إذا المشكلة وين؟ المشكلة أن في ناس تتعلق بإحساس أني أنا بسوي شيء عظيم لكن هم ما يحبون الالتزام ولا الصبر ولا التكرار ولا حتى أنهم يتريون وينتظرون، لذلك تلقاهم محل كسر. سؤال، أنت أي واحد فيهم؟

أشوف قلبت المواجع ميمة مساك الله بالخير. تقول آه يبتيها على الجرح، كل يوم أقعد مع تشات جي بي تي ونخطط، وصلت لمرحلة صار عندي شركات وعقارات، زين عقبال ما تطبقينهم. أقول أغير بدل الله يهديك، خلينا مع الشاب ما في فايدة. عندي أنا شخص كاتب خططت الزواج الثانية، لكن الحمد لله زوجتي الأولى غيرت يعني غرقتني بالاهتمام وكذي، فهون يعني كان مخطط يعني شو أقول لك. عموما المخططات كثيرة، منهم من يحب الفكرة ومنهم من مستعد أن يعيش الفكرة. السؤال لكم، هل أنت من الناس اللي تبدأ بقوة وتعلن بسوي وبسوي وآخرتها ما تسوي شيء، ولا أنت فعلا أفعال أكثر من الأقوال؟

0: الفريج.
1: والحين يا اهل البيت حرمه وريال شوفوا سمعوا
0: الفريج. ففريجنا حياكم وسوالفنا تحلى وياكم. الفريج الفريج.

0: من إعلان القرار أكثر من تنفيذه. يعني أنا بتزوج، إعلان القرار هذا في نشوة أكثر من أنك أنت تنفذه، أو أنا بفتح شركة، أو أنا بغير وظيفتي لقيت وظيفة أفضل، أو أنا بتوظف، أنا بكمل تعليمي، أنا قررت أني أشتري سيارة جديدة. ولما يجي حد يشاوره وتشي وحركات ويبدون الحماس معاه، ترى هو يتحمس ألف، بس ترى هو بس أعلن القرار وترى ما سوى له شيء. يعني مجرد ما يقول أنا ببدأ ويشوف تشجيع الناس له، المخ هني يعطيه شعور إنجاز وهمي كأنه صدق هو سوى، فيبدأ يهدى الحماس لأنه أخذ المكافأة قبل أصلا ما يتعب ويشتغل. عشان كذي تشوف في شخص كل شهر عنده خطة جديدة،
1: الفريج،
0: وكل أسبوع مشروع جديد، كل يوم عنده شخصية جديدة. 6551212 من داخل الدولة، أما من خارج الدولة على 00971-6551234. قل لي يلي تسمع إمارات FM، هل فعلا أنت من الأشخاص اللي عندك هذا الحماس في الإعلان بس مو بعارف كيف تسويها؟ أترياكم على الموجة الصح.

0: ناخذ هذا الاتصال. مرحبا يا اخويا.
1: مرحبتين.
0: حياك، كيف الحال؟
1: مساء الخير.
0: مساء النور. اليوم نتكلم عن الحماس لما الواحد يقرر وكله يبى يسوي بس هو محلك سر ما سوى شيء.
1: يعني هو موضوع قرار.
0: هي. يعني هل أنت من الناس اللي تقرر أصلاً وتسوي ولا بس تقرر وتعلن؟
1: لا، القرار في موقفه. يعني شو القرار اللي بتاخذه؟ هل هو طلاق؟ هل هو علاج؟ هل هو شو القرار الموقف؟
0: أنا هذا هو سؤالي. في ناس يقول لك دائما عندما تقرر أو تخطط لتغيير حياتها أو تقرر أن تسوي شغلة تعلن بس ما تسوي شيء. يعني ممكن واحد يقول لك
1: ممكن تخطط.
0: هي زي لمتى؟
1: ما أدري يعني، على حسب الإنسان. إذا ممكن ما عنده إمكانية أن يوصل للشيء اللي يباه والقرار اللي اتخذه في البداية ما وصل للنهاية ما كمل. يعني
0: إذا السؤال آخر مرة، قررت قرار ولا سويته؟
1: أنا؟
0: إيه، قلت بسوي لو إن شاء الله رايح الجيم.
1: لا
0: شو
1: القرار اللي مثلا اتخذته بسويه ولو إن شاء الله بعد 20 سنة أبنيل.
0: هي كم نسبة التأجيل عندك؟
1: وايد.
0: ليش؟
1: حسب الإمكانية.
0: يعني أنت تقرر بس حسب الإمكانية.
1: صحيح.
0: زين، ممتاز، يعطيك العافية.
1: الله يعافيك.
0: حياك، مرحبا. ناخذ اتصال ثاني. ألو،
2: السلام عليكم.
0: مرحبا. عليكم السلام.
2: زين، أنا القرار اللي خدت إني أشارك.
0: يا مرحبا، أنت على الهواء.
2: تمام. هو القرار اللي خدت إني أشارك وشاركت في كتير
0: سنة. وايد زين، وايد زين. المرة الجاية إن شاء الله تصير مذيع.
2: والله يمكن في الأيام اللي طافت كنت أنا مذيع.
0: صدق؟ زين، الحمد لله. منو معانا؟
2: أبو علي.
0: حياك الله أبو علي. أبو علي،

0: حين أنا يوم تكلمت عن هالموضوع، لأن أنا مروا علي ناس في حياتي تلقى يالسين نحن فجأة فلان يقرر أنا يتحمس، تصدقون يا جماعة أنا من باكر بسوي شيء الفلاني، يصير باكر عقب باكر بعد أسبوع شهر عيد الفطر طاف لضحة الريال محل كسر ما سوى شيء.
1: ترى شوفي في في في متعتين هنا، متعة القرار نفسه، اتخاذ القرار هو في حد ذاته متعة.
0: ترى هي يقولون ان يعني المخ يعطيك دوبامين عالي
1: بالضبط، لان انت اصلا لما تبتدين تفكرين وتحللين لما توصلين للقرار هذا اللي تعتقدين انه هو لمصلحتك او لاي غرض اخر،
0: نعم.
1: هذا في حد ذاته متعة. الان المتعة الاكبر في التنفيذ ورؤية الثمار اللي بتي يعني بناء على القرار اللي اتخذتيه.
0: أوكي.
1: هني المشكلة الوحيدة اللي تصادف بعض الناس إنه يتكسلون، لأن تعرفين تنفيذ القرار معناته أنت في جهد لازم تبذلينه، في وقت لازم تخصصينه،
0: نعم.
1: بعض الأحيان في ميزانية لازم تحطينها، لأن بعض القرارات تكون مالية،
0: نعم.
1: أو لها تأثير مالي.
0: نعم.
1: والناس تتفاوت، في بعضهم مستعد ان بعد ما ياخذ القرار ينفذ مهما كانت الظروف، وفي ناس لا تكتفي بالمتعه الاولى، اخذت القرار خلاص الحمد لله ما يهم لك شيء بعده.
0: اوكي، يعني معناته السالفه مو بسالفه شخصيه البني ادم، السالفه عزمه وارادته في عمل الشيء.
1: طبعا، لان حتى لو تكون فرضا شخصيته مو من لنفرض ان صاحب الشخصيه متوسطه لا ضعيفه ولا قويه،
0: أوكي.
1: لكن اتخذ القرار بناء على معطيات تفيد انه والله القرار لو اتخذه بيحسن ظروف عمله، ظروف حياته، ظروف اقتصادياته، فبالتالي ياخذ القرار وبعدين ينفذه، حتى لو كان هذا من اصحاب الشخصيات الضعيفه ومن اصحاب الشخصيات اللي من الصعب ان تتخذ قرار، لكن خذه ونفذه واستفاد منه. بس الناس اللي ما تنفذ القرار عموما هذا مش دليل على انها يعني ضعيفه شخصيه او انها متردده او انها غير حازمه. مرات الظروف تساعد ومرات الظروف ما تساعد. انت بالتحديد بسال سؤال، لو خدتي قرار اليوم انك انت تغيرين المحطه اللي تشتغلين فيها، طيب،
0: نعم،
1: وبديتي تشتغلين عليه، الان تنفيذه يتوقف على اشياء وايد، تنفيذه واحده منهم غير انك تاخذين القرار انك انت تتوفقين بانك تشتغلين محطه ثانيه افضل، او عند ناس بيئه العمل عندهم احسن، او هم بعد لازم يطلبونك على اساس انه يكون يعني الاخ والعطاء بينك وبينهم،
0: لازم الظروف تكون مهيئه لي. قصدك اوكي اوكي
1: بالضبط.
0: يعطيك العافيه ابو علي،
1: افارم عليك جدي، شكرا،
0: حياك الله، مرحبا الساعه، مرحبا. اذا كلام ابو علي في محله، ما انت ما تقدر تخطط وتسوي الا الظروف ضبطتك وعطتك حافز بأن تشوف الدنيا سهالات، لأن في ناس وايد ما تحب الصعب وفي ناس تحب الصعب، وهذول الناس اللي يحبون الصعب في الفعل من وجهة نظري أنا، خلونا من العلماء والدكاترة والدنيا الله يعطيهم طولة العمر إن شاء الله وما نستغني عنهم، لكن من وجهة نظري أنا كبني آدم عايشة بين الناس أشوف أن أي واحد في الدنيا يحب الصعب هو بنفسه حاس بطعم كل شيء له، لأن لو يأكل شيء بسهالات مرة مرتين ثلاث تحس الموضوع عادي، ترى مدة وبتمل منه، غير لما أنت تكون في لحظة عارف أنك ما حصلت على هذا الشيء إلا لأنك أنت ذكت الأمرين، وفي كل مرة تستمتع فيه تذكر أنت شو صار لك عشان توصل له. وينات مساء الورد للموجودين معنا عبر التيك توك، حيا الله شمة، حيا الله مريم راشد وكل من دخل.

0: في بوابة الشرق مول العيد الكبير يأتي مع الفوز الكبير. تسوق بقيمة 200 درهم من الأول من مايو إلى السابع من يونيو لدخول السحب على سيارة فوكس فاجن تيرامونت. ضع فرصك بالفوز عند التسوق من متاجر الطابق الأول. هل ستكون أنت من سيستلم مفاتيح السيارة في 8 يونيو 2026؟ تطبق الشروط والأحكام. بوابة الشرق مول، يا هلا فيكم بداركم.
1: الفريج عكثرة البيبان وزوايا الجدران، يا مكثر القصص بقعدة الفرجان. الفريج الفريج
2: هل تعتقدون من وجهة نظركم أن كثرة الكلام عن الخطط يقتل الخطة؟ ومنو أخطر؟ الشخص اللي ما بدأ ولا الشخص اللي بدأ شيء وما يبغى يكمل؟ منو من وجهة نظركم تحسون أنه هذا فعلا إنسان ما منه فايدة، اللي بس يرمس بس هو ما بدأ، ولا اللي رمس وبدأ وبعدين قرر يوقف في كل مرة يوقف عند نقطة معينة؟ مرحبا يا روت وام أحمد، مساك الله بالنور. ترى التنظير بالأمر سهل، بس المحك الحقيقي بالواقع. زي صح، ما عشان شي نحن ياسين نقول انت الحين لما تقرر تخطط وتعلي حسك وتقول بسوي بسوي، ايش حاجة قلت من الأساس يوم انت ما تقدر تسوي؟ في نوعية ناس يشترون دفتر جديد أقلام ملونة، يشتركون بنادي، ينزلون ستوري شو مكتوب فيها في السناب؟ A new beginning. سألوني، عندي ياهم في السناب. بعد أسبوع واحتمال 5 أيام قبل لا يوصل الويكند، الدفتر فاضي؟ الاشتراك ما استفادوا منه؟ والنادي وايد متولع عليهم؟ يس. واللي يقول لك أنا قررت أخذ دورات، الدورة الأولى يدخلها بعد حصتين، يقول لك أنا غلطان اللي دشيت الدورة. ليش الزين واللغة الفرنسية والإيطالية اللي تبغي تتعلمها؟ وينك؟ شخبارك أنت؟ ما أمسات أنت كنت شايف في نتفليكس مسلسل إسباني وقررت تصير نفسهم يعني. حتى بالأمارة شيكت على أجارات إسبانيا، تأخذ لك بيت هناك. زين وبعدين وين صار حين؟ ما في شيء، طلعت بسيارة العصر شريت لك شاي كرك ورجعت البيت. قد دورة لإسبانيا راحت. عشان كذي أنا اليوم أبغي أعرف الناس اللي يدخلون في أفكار عميقة وبسوي وبسوي، رحم الله امرأ إن عرف قدر نفسه. أنا من الناس كل حد حولي يعرف أن عندي حلم واحد لازم أحققه، أنا أحس أنه لازم، بس هو ما أعرف مو بطاعي يتحقق لأسباب أن ظروفي مش قاعد تساعد، فشو أنا ما بديت فيه، بس الفكرة موجودة، انتظر الظرف يصير تمام علشان نبدأ بالفكرة. لكن كل يوم أغني على ليلاي وقعد أقول بسوي بسوي، أنا ما يعني ما رح أسوي شيء، لأن فعلا الظرف ما يعني ما في مجال، لازم يخوز هذا الظرف من عندي علشان أنا أقدر أطبق اللي أنا أريده. الصراحة أحيانا الإنسان ما يفشل لأنه هو كسلان، هو يفشل لأنه خايف، يخاف ينجح ويتغير، يخاف يفشل قدام اللوادم، يخاف يكتشف أن الحلم اللي كان يركض وراه مو مثل ما هو متخيله، وان التعب وايد اوفر. فبعض البشر يفضلون ان الحلم يتأجل، لان الحلم المؤجل في خيالك ترى ما راح ينكسر. مشكور يا اخويا 411XRIR، شكرا. زين، ما في رجع منه مثل البير، كل ما نزلت الدلو طلع فارغ. ليش يا روت؟

البوينت في الموضوع انك انت لازم تفهم انت شو قاعد تسوي ولوين انت رايح، وهل فعلا هذه الامور انت بحاجة لانك الى حد ما تقننها وتعرف شو تفكر فيه شو ما تفكر فيه. بعد هذه السالفة انا لسه افكر فيها وما افكر فيها، لان مو منطق بتم اعاني انا من كل لحظة تفكير. بس يقول لك لا تعلن علشان شكلك قدام الناس ما يعني ما تهتز صورتك من الاخر يعني. اذا هل انت من الناس البطيئة لكن مستمرة في خيالاتها وتطبيقها للخطط، ولا شو بالضبط؟ 6551212 من داخل الدولة، أما مخارج الدولة على 00971651234. أترياكم على الموجة الصح، وأتريا رأيكم في موضوع حلقتنا، لأن يعني بأمانة احنا بحاجة لأن نعرف سوالفكم واللي تفكرون فيه. تكلمت عن شخص اللي ما في فايدة، هي فهمت تروت. آت إمارات FM راديو عبر الانستا لايف أو تيك توك عفوا، نقول لكم يا مرحبا. الساعة كلها دقائق وراح ننتقل إلى الفترة الدينية بعد الفاصل، راجعين.

كان الآن موعد أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

والصلاة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

0: افتح حساب أعمالك مع بنك الفجيرة الوطني واحصل على عائد يصل إلى 2.5% سنوياً يدفع شهرياً. تفضلوا بزيارة nbf.ae أو اتصلوا على 600-56551. تطبق الشروط والأحكام.
1: تحطيم الأسعار ببان هوم، تنزيلات كبرى من 50% ل 90% على تشكيلة واسعة من الأثاث والأكسسوارات. فرصة ذهبية وأسعار لا تقارن بانتظاركم.
2: من غرف المعيشة لغرف النوم، الستايل الراقي والإيمي الحقيقي بتلاقوها ببان هوم. التنزيلات الكبرى لفترة محدودة. زوروا فروع بان هوم بالزاهية، المرشا والمارينا مول أبو ظبي، أو تسوقوا عبر panhomestores.com.
3: الفريج

0: حياكم الله مستمعينا وما كنتوا تسمعوني من داخل الدولة ولا من خارجها، نقول لكم يا مرحبا الساعة. بما أن اليوم قاعدين نتكلم عن التغيير والالتزام، في ناس مو مشكلتهم إن ما يعرفون الطريق، مشكلتهم إنهم كل يوم يغيرون الطريق. كل ما صار الشيء صعب قالوا يمكن هذا مو بمكاني، يمكن هالشيء مو مناسب لي، لو كان خيرا لبقى وانت المفروض تقعد علشان يصير خيرا ويبقى، يمكن انا استحق شيء اسهل، شو هالصعب ها، لا لا لا لا مو بخيره لي. فيبدون من يد ويديد، مو لانهم اكتشفوا انفسهم، لا، لانهم شردوا من مرحله التعب. والغريب ان الانسان احيانا يتعب من اشياء لو صبر عليها شوي كانت بتغير حياته بالكامل. هي الساعة 4 اخويا، ذهب نفسك ذهب اغنيتك. دكتور راشد يقول انا واحد منهم، عندي خطة محتاج ابدا في تنفيذ الكتابة في تأليف كتاب، ولكن كل مرة اجل الموضوع. ايش كثر اعلنت
1: الفريج
0: ما لازم تسويها، you need to do it، ما عندك حل ثاني.

شو أكبر كذبة يقولها البني آدم حق عمره؟ إننا نحتاج حماس أكثر. لا لا لا مو بهاي. أنت أصلاً مش محتاج حماس أكثر، أنت محتاج عادة، لأن الحماس هو شعور ترى وايد مؤقت، اليوم موجود باكر ممكن مم ما يكون موجود، لكن العادة هي الشيء اللي يخليك تقوم حتى وانت مش بخير. متعود متعود شت متعود كيف انت صارك 30 سنة تداوم ما تغيب حتى لو انت مريض، انت متعود. مثل الطالب اللي ذاكر لأنه تعود، والشخص الرياضي اللي يتمرن هو مش لأنه متحمس لأنه متعود، والإنسان اللي يكمل شغله حتى لو هو تعبان نفسيا لأنه متعود. وهذا الصح، هذا الناجح، هذا اللي كثير من العلماء النفسيين يقولون هذه نفسيته ناجحة، مو بس هو كبني آدم. هذيل ناس مش خارقين، مو بجونجر، لكن هم فاهمين أن النجاح مو بشعور، وإنما النجاح نظام. ويا زين النظام، يا زين أن يكون عندك شخص في حياتك فعلا هذا البني آدم يعرف ينجحك من نجاحه، يعرف يعطيك مقام لنفسك لأنه هو يملك مقام. آتي مرات اف ام راديو على التيك توك يقول ما أعلنت القرار، كان بيني وبين نفسي بس. حلو تمام، لا تعلنه إلا لما تقرر أنك تسوي، لأن تعلنه السعادة فل، عقبها بتمل، حسيت بشعور ونشوة، انتهى الموضوع، ما بتعيده، ما بتزيد فيه، يعني هذا الماكسيموم مالك.

على 600-551-12 من داخل الدولة، أما من خارج الدولة على 00971-600-551-234. خلك فرفوشة شوي، خلك سريع، خلك يعني تضبط النجاحات ورا بعض بحيث أنك أنت ما تحس بأي ملل أو أي لحظة ممكن تحس فيها بشعور الضعف، بشعور الكونفيوز، مفاهم فيوزاتك تضرب فيها اللحظة، يعني لك عليها. فأنت ضبط أمورك وضبط الأشياء اللي أنت حاب أنك تسويها وكون سريع، لأن السرعة هي أهم شيء عندك. لمحبي الفنان عبد الكريم عبد القادر والأغاني الجميلة، تذكروا الأحلام اللي في ذيك الوقت أو في ذاك الزمان اللي كنتوا تبون تسوونها وحققتوها الحين.

0: الساعة الآن 4 عصرا في إمارات اف ام. دقات الساعة برعاية
1: 2XL هوم فقيه IVF. بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا الآن من 25 وحتى 75% في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com. فقيه IVF يرسم بسمة حياة جديدة الآن في مدينة خليفة أبو ظبي. لولو، تسوق عبر تطبيق لولو واحصل على منتجات لولو هايبر ماركت في دقائق.
2: تسجيلات الفريج.
3: في تسجيلات الفريج من الساعة 4 لين 4:30 على ذوقكم لغاني اللي بتختارونها على آت إمارات اف ام راديو وعلى 6551212. دقوا واختاروا غانيكم.
4: أعلى أعلى
3: يا مصبر الموعود نوال.

ومن مصبر الموعود الروح لروت تبغي غنية راشد الماجد سنين عمري، يلا نسمعها وياك.

الله عليكم وعلى مشاركاتكم، حياكم الله. أبو محمد يقول: الإنسان يعرف بما يفعل لا بما ينوي فعله، والوعود الجميلة ما تعني شيء بدون فعل وانت صادق. واليوم بما أن احنا قاعدين نتكلم على الأشخاص اللي بس يخططون بدون ما أن يفكرون، هذه يفكرون لفعل الشيء، أعتقد أن هاي بحد ذاتها كفيلة أنك أنت تتم حل الكسر. ننتقل لاختياراتكم، والفنان عبد الله رويشد، مناديلك.

0: مو كل شخص يبدأ يستحق التصفيق الحقيقي للشخص اللي كمل وهو تعبان، اللي كمل بدون حماس، بدون دعم، بدون نتائج سريعة. لأن الحياة مو اختبار حماس، الحياة اختبار استمرارية. في النهاية الناس ما تتذكر منو اللي كان يتكلم كثير، الناس تتذكر الشخص اللي فعلا فعل. سؤالنا الأخير اللي نختم فيه الحلقة، هل الحماس يكفي عشان يغير حياتك، ولا السر الحقيقي هو الانضباط حتى في الأيام اللي ما فيك حيل فيها؟ تحياتي بدور المرزوقي على الموجة الصح، دايما وياكم.
1: أخذ من سوقي إذا سوقك نقص

0: هذا البرنامج برعاية
1: لولو. تسوق عبر تطبيق لولو واحصل على منتجات لولو هايبر ماركت في دقائق.

المواقع الحيوية والأمنية الحساسة. تجنب ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. التزامكم يعزز الأمن الوطني واستقراره. معا نحافظ على أمن الوطن، ومعا نعزز الطمأنينة.

0: أعلنت وزارة الدفاع عن الدفاعات الدولية. 3-2-1-Q.
1: في دولتنا
2: الاستقرار ما كان صدفة،
1: بل نتيجة رؤية قيادة،
2: تخطيط حكيم،
1: واستثمار متواصل في الأمن والسلام.
3: ونحن عيال زايد،
2: أرضنا تسكن فينا
1: قبل ما نسكن فيها،
2: وقيادتنا الرشيدة
4: ما غفلت عينها عن أهلها
2: وقلبها مع كل واحد فينا.
1: المواطن اللي شان حبها في قلبه،
2: والمقيم يلي لقي فيها داره،
5: القرن هالأول أن تصبح هذه الأرض
2: أرض أمان لكل من عاش عليها.
6: يجمعنا حب الوطن
2: وروح الوحدة
6: اللي قامت عليها الدولة من استوى للتحد،
7: ودولتنا مثل الهبة
1: ما ينكشف فيها ظهر حد.

0: لأن اللي بنى الحاضر
1: ما ترك المستقبل للصدفة.
0: الإمارات مستعدة.
2: The UAE is ready.
3: ونحن بخير.
4: لا تشلون هم.
5: الإمارات يلدها غليظ ولحمتها مرّة.

وعي أفراد المجتمع وتعاونهم أحد أسباب نجاح إدارة مختلف الأزمات. إن التزامكم بالتوجيهات الرسمية وتحليكم بالهدوء يعكس روح المسؤولية التي تميز مجتمع دولة الإمارات. معا نحافظ على أمن الوطن، ومعا نعزز الطمأنينة.

0: التضحية.
1: إن شاء الله لو يودوا آخر الدنيا، أهم شيء خدمة الوطن.
0: في حياة الشعوب تقاس القيم العظيمة بما يقدمه البشر من تضحيات، وفي الإمارات الرواية ليست ككل الروايات. بس ليش؟ لأن حب الوطن والتضحية قيمة أصيلة توارثتها القلوب عبر الزمان، من القصص اللي رواها الأجداد للأصغار، من حكايات الأمهات اللي تعانق أسماعهم منذ المهد، من العهد اللي قطعوه كل صباح في الطابور المدرسي. كلنا نفديكي بالدماء نرويكي، نفديك بالأرواح يا وطن. كبرت الأجيال جيل ورا جيل، وكان الوطن وما زال أمانة غالية في رقابهم. ومن البيوت الكريمة خرج أبناء الإمارات حاضرين ملبين في كل الميادين، ومنهم رجال قواتنا المسلحة الأوفياء اللي إذا ناداهم الوطن أو تربص به عدو ما ترددوا أو تأخروا، يحرسون برواحهم أرضهم وسماهم ويحمون أهلهم وديارهم. كثار مضوا في دروب الخلود، وفي كل موقف هناك درس خالد عبر السنين، آخرها صوت شهيد في تسجيله الأخير.
2: أولي بأمرك مكافأة كبيرة من رب العالمين،
0: مع كل شهيد يرتقي يهتف بفخر قلب أمه وأبوه، هذا ولدنا، هذا اللي ربيناه.
3: لكل عائلة وكل أم وكل أب مشكورين، ويظلوا ويوكم على هذه التربية اللي ترفع الرأس.
0: هنيئاً لوطن إذا نادى تسابقت النفوس لجله، ورددت القلوب من كل الإمارات والمدن، نفديك بالأرواح يا وطن.

أنا انتمي لك غلا من راسي لساس، واسمي من اسمك وفي قلبك عناوين، والفخر لي لي ذكرتك بين جلاسك، وانقالوا انت إماراتي.

وهذه الدار محروسة بجيش مدرب ومعدود يقود الشامبو خالد وجندت ضد عدوانه محمد اللي عليه الراي ان حق اللقاء معقود كل الجند في امره بميدانه وشعب بلادنا وافي لدولتنا مسير صعود الى العليا على النايف بشبانه وشيبانه هم عزوتي وناسي بهم حبل الرجاء ممدود لاجل الضيف ولا السيف خياله وهجانه ومن هو قدم الاحسان في شعبه غدا مفنود ومنه صك بيبانه غدا والخوف سجانه وهذا الشعب له ماضي ولا زال العطاء موجود من ايام التعب لليوم هم ظخره وعنوانه حموا ارضه وسكانه وردوا المعتدي مطرود وكانوا نوره الباهي وكانوا بهجه ازمانه وكانوا يحكمون النفس ما يرضون بالمنقود اذا ثارت براكينه غدوا نارا لبركانه.

0: الساعة الآن 17:00 في إمارات FM. دقات الساعة برعاية
1: 2XL هوم فقيه IVF. بيتك هو ملاذك الأمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا الآن من 25 وحتى 75% في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com. فقيه IVF يرسم بسمة حياة جديدة الآن في مدينة خليفة أبو ظبي.
2: من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم الموجز المحلي. وجه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله باعتماد نظام صحي يضمن توفير الرعاية الصحية المتكاملة والخدمات الطبية للمواطنين. ويستند النظام الجديد إلى إطلاق منظومة وطنية متكاملة للتأمين الصحي تشمل جميع إمارات الدولة. نيابة عن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، شارك معالي سهيل بن محمد المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية، شارك في المنتدى الحضري العالمي الذي ينظمه برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية بالتعاون مع أذربيجان في العاصمة باكو. زار سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة العين مديرية شرطة منطقة العين، حيث اطلع على عدد من البرامج والمشاريع التطويرية التي تنفذها القيادة العامة لشرطة أبوظبي في مجالات مكافحة الجريمة والمخدرات وتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في منظومة المدينة الآمنة. تحت رعاية الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، انطلقت اليوم فعاليات المعرض الدولي للأمن الوطني ودرء المخاطر آيسنار 2026 في نسخته 9 والأكبر في تاريخه. سعيد المنصوري المستشار في المعارض العسكرية والدفاعية في مجموعة أدنك.
3: يهدف تنظيم المعرض الدولي للأمن الوطني ودرء المخاطر آيسنار 2026 إلى تعزيز مكانة أبوظبي باعتبارها مركزا عالميا متقدما في أنظمة الأمن المتقدمة. تشكل منصة أساسية للتعاون المعرفي بين القطاعات المتخصصة عالميا.
2: جدد فرحان حق نائب المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة قلق الأمين العام البالغ إزاء التقارير الواردة للأمم المتحدة والتي أشارت إلى وقوع هجمات بطائرات مسيرة أشعلت النار في مولد كهربائي داخل محيط محطة براكة. ختام الموجز المحلي قدمه لكم أحمد صالح، في أمان الله.
4: أوف، محتار شو أهدي المدام في ذكرى زواجنا العاشرة.
5: ساعة
4: عندها وايد ساعات.
5: عطلة على البحر في...
4: لا لا، أبا أفكار جديدة.
5: إنزين، ليش ما تتعامل مع دبي الإسلامي؟
4: ليش؟
5: اربح حتى 10 كيلو من الذهب مع دبي الإسلامي. ما عليك سوى زيادة رصيدك أو فتح حساب لتحويل الراتب أو التحويل بالعملات الأجنبية والإنضمام إلى مئات الرابحين. بنك دبي الإسلامي شركة مساهمة عامة. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/gold.
6: بمناسبة مرور 100 عام على جنرال موتورز في المنطقة، بنحمودة للسيارات تقدم لكم عرضها المميز. امتلك سيارتك الآن وابدأ الدفع نهاية السنة مع 0% أرباح بنكية لمدة 3 سنوات وآيفون 17 هدية مع سيارات مختارة. احجز الآن 02-34-48. العرض لفترة محدودة، تطبق الشروط والأحكام.
7: أبا أطلع بطاقة إضافية لبنتي الصغيرة عشان تدير مصاريفها، ما عندي وقت أسير البنك.
8: ما تحتاج تروح، استخدم E&Money.
7: E&Money؟
8: هي هو تطبيق للخدمات المالية الرقمية، وحتى ما تحتاج حساب بنكي عشان تستخدمه.
7: صدق؟
8: تقدر تطلع بطاقة إضافية لبنتك وهي تصرف بس من المبلغ

0: اللي انت تضيفه على بطاقتها. بس نزل التطبيق، سجل بهويتك الإماراتية واطلب بطاقة إضافية لعيالك في دقائق. أمورك طيبة مع اي اند ماني، تطبق شروط والأحكام.
1: المنزل هو ملاذنا الآمن، حيث نكون على طبيعتنا ونشعر بالراحة ونستشعر المعنى الحقيقي للانتماء إلى المكان. في 2XL Home صممنا تشكيلتنا الجديدة لتكون مصدر إلهامك وتجعل منزلك يفيض بالأناقة في أدق تفاصيله، مع تشكيلة من الخامات الدافئة والأشكال الطبيعية والألوان الهادئة والحرفية العالية. يصبح أسلوب الحياة العصري الفاخر في متناول يديك مع 2XL Home. استمتع بخصومات من 25% إلى 75% عند التسوق في الفروع أو أونلاين على 2xlhome.com.
2: كليك، برنامجك الشبابي اللي يواكب ستايلك. كل فقرة تقول لك خليك جاهز، وكل دقيقة تقول لك لا تغير المحطة، لأن معانا الكليك غير. خليك معانا في كليك من الاثنين لين الخميس، من 5 لين 7 المساء على إمارات اف ام. كليك

يا هلا ومرحبا ومساء الخير والنور والسرور على كل من يسمعنا الحين عبر أثير إمارات اف ام، أثير السعادة والإذاعة الأجمل والأكمل. ورحب فيكم في حلقة جديدة من برنامجنا وبرنامجكم كليك، برنامجنا طبعا اللي ييكم من الأثنين للخميس من الساعة 5 لين الساعة 7، وبكون معاكم أنا أخوكم عبد الرحمن البلوشي من الإعداد والتقديم والإخراج. عندما نتحدث عن وطن لم يرضى بغير الصدارة بديلا وصنع من طموحه معجزة يشار إليها بالبنان، إنها الدار التي لم تقف يوما عند حدود الجغرافيا، بل صاغت بحكمة قيادتها وعزيمة شعبها مكانة استراتيجية فريدة بين الأمم. نعم، إننا نتحدث عن دولة الإمارات العربية المتحدة التي غدت رقما صعبا في معادلة الاقتصاد العالمي، ومحورا ترتكز عليه خطوط التجارة والابتكار بين الشرق والغرب، وبلدا يطرق أبواب المستقبل بجرأة وقوة من الأرض إلى أعماق الفضاء. ولكن ما جعل الإمارات منارة حقيقية في هذا العالم ليس فقط أبراجها الشاهقة أو قوتها الاقتصادية، بل هي تلك الروح الحاضرة في تفاصيلها، روح التسامح والتعايش هنا على هذه الأرض الطيبة. هنا مختلف الثقافات والأديان يجمعهم سقف واحد من الاحترام المتبادل والأمان وسيادة القانون. الإمارات هي رسالة سلام عالمية تثبت للعالم أن الاختلاف قوة وأن التعايش هو أساس الازدهار. الله يحفظ الإمارات وتبقى واحة للعز وموطن للرياضة وأرضا للمحبة والسلام.

0: للأزواج الذين يبحثون عن علاجات تأخر الحمل، مركز تراست للإخصاب بمدينة برجيل الطبية في أبوظبي هنا لدعم رحلتكم برعاية متقدمة ولمسة إنسانية. بإدارة الدكتور وليد سيد نقدم علاجات أطفال الأنابيب، الحقن المجهري، تقييم الخصوبة وتجميد البويضات والأجنة، مصممة خصيصاً لاحتياجاتكم. زوروا trustfertility.com أو اتصلوا على 800-23 مركز تراست للإخصاب، حيث تبنى الحياة على الثقة.
1: مغامرتكم القادمة قد تكون أقرب مما تتخيلون. في حديقة الحيوانات بالعين تنتظركم مناظر سفاري مذهلة وحيوانات رائعة ولحظات عائلية لا تنسى. اقتربوا من الحياة البرية واكتشفوا أكثر من 4000 حيوان واستمتعوا بتجربة سفاري فريدة من نوعها. هذه ليست مجرد زيارة، إنه يوم كامل من الاكتشاف والمغامرة والأجمل. كل هذا هنا في العين. احجزوا مغامرتكم الآن عبر العينزو.com.
2: افتح حساب أعمالك مع بنك الفجيرة الوطني واحصل على عائد يصل إلى 2.5% سنوياً يدفع شهرياً. تفضلوا بزيارة nbf.ae أو اتصلوا على 600-56-5551. تطبق الشروط والأحكام.
3: باقات فريدم مصممة لتناسب أسلوب حياتك. اختر ما يناسبك من بين مجموعة متنوعة من الباقات للبيانات والمكالمات الغير محدودة وخيارات للترفيه، بالإضافة إلى باقات إمارات فريدم. أصبح اختيارك لما يناسبك أكثر سهولة مع باقات فريدم العديدة. اشترك الآن واعطي الأولوية لأسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. قم بزيارة en.ae لمعرفة المزيد. تطبق الشروط والأحكام. en دائما في أكثر.
4: من الغرابة للكشخة ومن التحدي للتسلية، في كليك بنسولف بنضحك وبنلعب وبنكتشف. كليك، في كل فقرة روح شبابية 100%.

رجعنا لكم من جديد مستمعينا ومكملين معاكم في برنامجنا وبرنامجكم كليك وليكم من الاثنين للخميس من الساعة 5 لين الساعة 7. ومثل ما عودناكم دايما نبدأ ونستهل برنامجنا بفقرة ايش رايكم وايش رايك، بس لازم نعرف ايش رايكم فعلا. بداية طبعا أحب أرحب أيضا بكل المستمعين وكل اللي يسمعونا طبعا عبر أثير إمارات FM الإذاعة الأجمل والأكمل، وأيضا اللي تابعونا على تطبيق التيك توك. تحياتي لمريم راشد، أيضا روت منو بعد موجود اليوم، أوكي رقم 7 عبد المجيد، حنان أيضا تحياتي لبن مجرن، مسيت بالنور والسرور، بخير بخير الله يسلمك ويعافيك. نرحب بالجميع، يا أهلا يا أهلا، مرحب رهف وعبد الله وأهل السعودية والبحرين وقطر. اليوم فاطمة، اليوم عليك غياب فاطمة الزعابي، كلموا فاطمة قولوا لها عليها غياب وتأخير. تحياتي أيضا لحمد. إنزين نبدأ اليوم موضوعنا طبعا، ومثل ما عودناكم دايما في فقرة شرايك، يعني نجيب أحيانا مواضيع تكون حساسة بعض الشيء يعني، بس نبغى ناخذ رأيكم فيها. ومثل ما نقول دايما وأبدا، كل واحد فينا عنده رأي، وكل رأي له قصة وتجربة ووجهة نظر تستحق أنها تنسمع، ومش شرط دايما نكون متفقين، لأن الطبيعي أن نحن بنختلف في وجهات النظر، ولكن الأكيد أن كل واحد فينا في النهاية يشوف الأمور بطريقته ويعيش المواقف بمنظوره. موضوع اليوم عن مفاجأة. إنزين موضوعنا اليوم يتكلم، ممكن نكون تكلمنا عن شيء مشابه له في أي حلقة سابقة، ولكن اليوم موضوعنا مهم جدا للشباب والشابات. اليوم نتكلم عن موضوع يمس يعني جيب كل واحد فينا، يعني الموضوع مادي بحت. فخلنا نقول لو نرجع في الزمن 10 سنين 15 سنة، كانوا قبل الشباب، يعني خلنا نقول في الشباب اللي في بداية حياتهم، أو حتى اللي طالب في اللي في الجامعة أو اللي في الثانوية، الأولويات كانت خلنا نقول واضحة أكثر. يعني أيام المدرسة أنت تروح تدرس تخلص، ممكن في الويكند يعني إذا تروح تطلع مثلا عندك طلعة معينة بتغير جو بتستانس، يعني بتصرف فيها اللي هي إجازة الويكند. وبشكل عام الشخص كان يعني خلاص كانت الأولويات إنه شو، إنه مثلا أنت طالب وبعدين بتخلص دراستك بتتوظف بتجمع لك يعني بيستين وتبني مستقبلك. ولكن ولكن ولكن ولكن شو، ولكن اليوم تغيرت المعادلة. صاروا خلنا نقول بعض الشباب والشابات في مقتبل العمر وتحت خلنا نقول راتب بسيط، أو حتى مثلا الناس اللي تاخذ اللي هي الراتب أو المكافأة مثلا اللي تكون من في الجامعة، صح، واحتياجاتك أقل. أوكي خلنا نكمل الموضوع. ففي ناس مثلا على راتب بسيط، أو خلنا نقول الطلاب اللي هم طلاب الجامعات تمشي لهم تنزل لهم مكافأة مثلا أو شيء، ولكن الحين صار الواحد يواجه ضغط اجتماعي مخيف يعني ومن حيث لا يدري. فلازم اليوم صار مثلا خلنا نقول اللايف ستايل تغير، فصار كل واحد مثلا لازم يبدأ يومه فرضا يعني
بكوب قهوة. إنزين القهوة هذه اللي أنت لازم تأخذها، بس لازم يأخذ القهوة اللي سعرها مثلا 40 درهم، 40 ريال، 40 شو ما كانت العملة، 40 دينار وايد. فشيء، ولازم مثلا في الإجازة أو في الصيف لازم يروح الدولة الفلانية، الهبة خلاص وين الحين صاير الهبة أو الترند مثلا، لازم يسافر هالمكان ولازم يلبس البراند الفلاني عشان يحس أنه مقبول أو أنه عايش حياته. صار في شيء اسمه، يعني حلو أن الواحد الإنسان يكون أنيق ومرتب ومثل ما يقولون كذي وجاهة يعني، ولكن صار في تصنع للوجاهة هذه. يعني أنت لو ما تقدر على كل هاي الأمور، لكن صرت تحمل نفسك فوق طاقتها، إنزين، وخلنا نقول تغيرت، يعني تغيرت الأفكار وتغيرت المعتقدات وتغير الوقت. احنا نتكلم الحين يا رسا، أسألكم سؤال، لو نرجع في الزمن 10 أو 15 سنة الوضع كان مختلف تماما. احنا اليوم في 2026، لو نرجع ل 2016 بتقولون يا أيام الطيبين، ولو نرجع بعد قبلها خلنا نقول بعد 10 سنين في 2006 بتشوفون الحياة كانت مختلفة تماما. روت يقول الواحد يعني يعيش بالمعقول، يقول صح. مريم راشد تتفق أيضا، أصايل تحياتي تقول صح، رهف تقول أيضا صحيح. في أوكي الاسم مش مبين بس التعليق يقول الحين في مغريات كثيرة أيضا. أوكي أم تقول إن احتياجاتك قبل كانت أقل. أحس لأن قبل أيضا سبحان الله دائما كل المواضيع نحن يومني نربطها تنربط دائما بالسوشيال ميديا. فيمكن لأن قبل خلنا نقول قبل 2013 أو 2012 السوشيال ميديا ما كانت متواجدة بقوة، يعني كان في تويتر وكان توه بداية إنستغرام مثلا، فما كان في هذه خلنا نقول السوشيال ميديا، أو أنك أنت في لحظة واحدة في ثانية واحدة تقدر تدخل على التلفون، تفتح التيك توك، تفتح أي موقع بيطلع لك أحدث الصيحات وأحدث الموضات والناس شو

عارف انه عادي طبعا، ولكن في الشخصيات وفي ناس بعيني يعني شفت هذا الشيء، ان في ناس مثلا يقولك انا ما بروح المكان الفلاني لان انا مثلا ما احب ابالغ في اللبس، ما احب مثلا يعني اتصنع فما بروح معهم. زين انت عادي تقدر تروح. يقول لا لو بروح لازم اسوي نفسهم، يعني لازم يكلف على نفسه ولازم يحمل نفسه فوق طاقتها. ولا اذا راح مثلا يقول أنا لو رحت مثلا ممكن أني أحس بالإحراج. رهف تقول صحيح، صارت لها قبول ومهمة. أيضا روت يقول البركة، أوكي يقول أهم شيء البركة. قبل كانت أيام فيها بركة وكانت أيام جميلة وبسيطة. روت أيضا يقول صح، والحين صارت في مقارنات كثيرة بين الناس. والله شوفوا المقارنات ما بتخلص لو شو ما تسوي، وإرضاء الناس غاية لا تدرك. يعني شو ما بتسوي ما حد بيرضى عنك، ولكن في النهاية أنت اليوم لازم يعني البارحة كنا نتكلم في حلقة البارحة كنا نتكلم عن مثلا الناس اللي تتبع الشغف وممكن تترك الوظيفة وممكن أن، وكان الموضوع كله والتعليقات كلها كانت رايحة في اتجاه واحد، أن أهم شيء الاستقرار المادي وأهم شيء المادة، لأن هي المادة عصب الحياة وهي اللي تساعد أنك أنت تقدر تحقق أو توصل لأحلامك وتقدر تحقق الاستقرار، خلنا نقول الاستقرار النفسي العائلي العاطفي وإلى آخره. فاليوم احنا نتكلم ان انت ليش توصل نفسك مرحلة خلنا نقول ان خلاص صرت بتواكب التطور وصرت بتواكب التغييرات، ولكن تجبر نفسك انك انت تحملها فوق طاقتها، وانك انت اليوم خلاص ما تقدر تواجه هذا الضغط الاجتماعي المخيف، ان انا لازم مثلا اعيش بلايف ستايل معين، لازم البس المكان الفلاني، لازم كل يوم اروح اتريق في المكان الفلاني واصور. انا ما اقول على الناس اللي كل يوم تروح، عادي كلنا ممكن احنا نروح نتريق في مكان، نتقهوى في مكان، ولكن انا اتكلم عن الناس اللي تضغط على نفسها مش لأن هي حابة الشيء هذا، لا لأن هي تبت تبين شيء مثلا اللي طرف آخر. مستمعينا مكملين معاكم في موضوعنا وفي برنامجنا، بنروح لفاصل قصير وراجعكم، خليكم معنا.

0: مركز فقيه للإخصاب، أحد مراكز الخصوبة الرائدة، يرسم بسمة حياة جديدة ويفتتح فرعه الجديد في مدينة خليفة شارع الفرسان أبو ظبي، حيث يقدم جميع علاجات العقم عند الرجال والنساء، الحقن المجهري، تجميد البويضات، الفحوصات الجينية وغير ذلك. لحجز المواعيد اتصلي على 800-32-544 أو قومي بزيارة الموقع faqih-ivf.com.
1: في أماكن ما تحس فيها بالوقت، وهذا بالضبط اللي يصير في ياس ووتر وورلد جزيرة ياس أبو ظبي. ومع التوسعة الجديدة استمتعوا بأكثر من 70 لعبة وتجربة مائية، منها أطول برج منزلق في الإمارات. الوناسة هني ما لها حدود. احجزوا تذاكركم الحين على yaswaterworld.yasisland.com. ياس ووتر وورلد، الماي لعبتنا.
2: تقديم الأسعار ببان هوم، تنزيلات كبرى من 50% ل90% على تشكيلة واسعة من الأثاث والأكسسوارات، فرصة ذهبية وأسعار لا تقارن بانتظاركم.
3: من غرف المعيشة لغرف النوم، الستايل الراقي والقيمة الحقيقية بتلاقوها ببان هوم. التنزيلات الكبرى لفترة محدودة. زوروا فروع بان هوم بالزاهية، المرشة والمارينا مول أبو ظبي، أو تسوقوا عبر panhomestores.com.
4: من الغرابة للكشخة، ومن التحدي للتسلية، في كليك بنسولف، بنضحك وبنلعب وبنكتشف. كليك، في كل فقرة روح شبابية 100%.

رجعنا لكم من جديد مستمعينا ومكملين معاكم في برنامجنا وبرنامجكم كليك. كنا نتكلم قبل الفاصل عن أن كيف فعلا اليوم الحياة تغيرت والمعادلة أيضا تغيرت، وكيف أن قبل خلنا نقول من 10 أو 15 سنة أو أكثر من ذلك كانت الحياة والأولويات مختلفة، فكنا نشوف

كيف أن الواحد يعني يكون مركز في دراسته وبعدين أنه يلاقي الوظيفة ويبدأ يجمع فلوسه مثلا اللي يعني بيفتح له مشروع، بيفتح له بزنس، بيشتري له سيارة، بيتزوج، أيا كان. ولكن اليوم المعادلة هذه نفسها اتغيرت مع دخول الترندات ويعني الترند والهبة والأمور هذه. فخلنا نقول المصاريف نفسها أو فكرة أن طريقة الصرف خلنا نقول اتغيرت، فالأولويات أيضا اتغيرت، وصاروا البعض يركزون أكثر على يالس أشوف أساسيات كمالي. أوكي يالس أشوف التعليقات، ففي تعليق يقول الحين الكماليات صارت أساسيات، وهذه اللي خربطت الحسبة. ودائما وسؤالنا نقول يعني فعلا هل مثلا السوشيال ميديا خلنا نقول هي السبب، هي اللي خلقت خلنا نقول جيل دائما مستعجل على حياة الرغد، يعني يبى يعيش الحياة اللي فيها راحة أكثر ومستعجل على كل شيء، ولا المشكلة خلنا نقول في الشخص بحد ذاته؟ ما نعمم على الجيل أو على الناس كلها، لأن أحس يعني لغة التعميم هي لغة الجهلاء. فخلنا نقول على الأشخاص هذيلا بعينهم إنه ما عندهم هاي يعني ما عندهم ضبط النفس أو ما عندهم مناعة قوية ضد الأشياء اللي يشوفونها حواليهم. تحياتي الحصة، مرحبتين يا أهل البحرين. تقول يبا يشتري كل شيء من أول راتب. فعلا فعلا مريم راشد، كوفي كوفي كوفي كوفي، يا سلام والله مريم، تصدقين احتاج كوفي الحين. يعني الحين انا في اللحظه هذه ممكن اني عرفتي اسوي عكس اللي جالس اقوله واخذ شو اسمه قهوه لو ان شاء الله بشو ما كان سعرها. بس هذه بس احيانا في بعض الاوقات واللحظات كذي، يوم الواحد يكون فعلا في خاطر الشيء. ايضا روت يقول صار المهم عند البعض كيف يبين للناس مش كيف يعيش مرتاح، فصار ويضايق عمره في النهاية. صحيح يا روت، لأنه فعلا لو خلنا نقول كل واحد بصرف النظر الشخص يحب يعيش بالطريقة، في النهاية كل إنسان احنا ما نقدر نجبر الناس، ولكن كل شخص حر يعيش بالطريقة اللي هو يشوفها مناسبة، يصرف بالطريقة اللي هو يشوفها مناسبة بالعكس. لكن نحن اليوم نتكلم ان مثل ما قال روت، قال البعض صار عندهم بس انه هو يبى يبين حق فلان ان انا والله شوف انا كيف وين اسير، انا شوف كيف البس، انا شوف شو سيارتي. يعني انت ما تسوي الشيء لانك انت مقتنع فيه، لانك انت لو مسوي الشيء لانك انت مقتنع فيه فبتفكر اساسا بداية في مصلحتك الشخصية، يعني ما بتحمل نفسك فوق طاقتها، ما بتروح تشتري مثلا شيء أو تروح تدفع مبلغ كبير وانت تعرف انك انت مثلا صعب انك انت مثلا تسد هذا الدين، أو انك صعب عليك حتى التقسيط ولا شو ما كان، فما بتسويه من البداية لو انت كان همك بس نفسك. ولكن اذا كان همك الاخرين انك كيف تبهرهم او كيف انك انت تبين لهم شيء عكس حقيقتك، فهذا الموضوع راح يتعبك مستقبلا. خلنا نشوف ايضا التعليقات. انتوا اسهل مجموعة في كاس الخليج. اوكي ما شاء الله. بعدني ما أشوف، لأن أنا عارف أن القرعة الحين قرعة بطولة كأس الخليج اللي إن شاء الله بتقام طبعا في المملكة العربية السعودية، وتحديدا إذا ما خاب ظني في جدة عروس البحر الأحمر. خلنا نشوف في الفاصل، بشوف القرعة وبنقول المجموعات إن شاء الله، ونتمنى طبعا التوفيق لجميع منتخباتنا الخليجية في هذا العرس الخليجي. تحياتي الامزد، حصة شكلها هي بتعطينا المجموعات، يلا نتريح. ايضا اوكي حصة تقول الامارات وقطر والبحرين واليمن. يا سلام يا سلام، خلاص حصة اللي شوفوا إذا إذا إذا إذا فزتوا علينا نبقى حلوة شوية طر لو سمحتي.

حصة تقول يقولون مد ريولك على قد لحافك. أيضا صحيح. في أشياء في تعليق أيضا يقول في أشياء البعض يأخذونها فقط للتصوير. أوكي أنا ما أعرف الاسم بس خلنا نشوف أحاول أقرأ الاسم. أوكي ESLL أوكي تقول أعرف بنت تأخذ قهوة وتصور سناب وما تشربها. أختي أنا أعرف ناس وايدين يأخذون الماتشا ويصورونها وما يشربونها بعد. ففعلا في ناس كثيرة للأسف يعني خلنا نقول يعيشون على مبدأ وهم خلنا نقول. ولكن السؤال الأقوى اليوم، هل أنت أو أنت أختي مستعدين تضغطون نفسكم ماديا، تأخذون قرض أو تقسطون سفرة ولا تشترون مثلا ساعة بس عشان تحس أنك أنت والله أنا ما بأحس أني أقل من اللي حولي؟ هل أن الواحد ممكن فعلا يسوي هذا الشيء أو يعني يحمل على نفسه عفوا أعباء علشان بس المظهر أو مثل ما كنا نتكلم اليوم المصطلح اللي صار هو صناعة الوجاهة، ولكن طبعا خلنا نقول الوجاهة المزيفة. ولا أنتوا تشوفون أن المفروض أن الواحد خلاص يكون يعني عارف قيمة نفسه وعارف نفسه وعارف هو شو اللي يحتاجه أو شو اللي هو يبغى؟ مستمعينا مكملين معاكم، بنروح لفاصل قصير وراجعين، خلكم معانا.

0: بمناسبة مرور 100 عام على جنرال موتورز في المنطقة، بن حمودة للسيارات تقدم لكم عرضها المميز. امتلك سيارتك الآن وابدأ الدفع نهاية السنة مع 0% أرباح بنكية لمدة 3 سنوات، وآيفون 17 هدية مع سيارات مختارة. احجز الآن 0234-48. العرض لفترة محدودة، تطبق الشروط والأحكام.
1: تخيل منزلك بقوة الجيل الجديد من فايبر. مع فايبر بلاس من إي آند استمتع بأداء واي فاي 7 المتقدم للبث الأسرع، وألعاب بدون تقطيع، وتغطية منزلية موسعة في كل غرفة، سرعة أكبر، تغطية أوسع، أداء أقوى. عش الفرق مع فايبر بلاس. قم بزيارة eand.ae لمعرفة المزيد. تطبق الشروط والأحكام. إي آند، دائما في أكثر.
2: من الغرابة للكشخة، ومن التحدي للتسلية، في كليك بنسولف، بنضحك، وبنلعب، وبنكتشف. كليك، في كل فقرة روح شبابية 100%.

رجعنا لكم من جديد مستمعينا ومكملين معاكم في برنامجنا وبرنامجكم كليك, ونروح نشوف بعض التعليقات. فما شاء الله التعليقات وايدة, فبحاول أقرأ كل التعليقات طبعا. خلنا نشوف وين وصلنا. أوكي, تقريبا في إجماع طبعا اللي يقول يعني فينا مد ريولك على قد الحافك. في ناس تقول ان في اشخاص ياخذون او يحملون نفسهم فوق طاقتها بس من باب مثلا ان من باب الابهار ولا يصور. ايضا في اللي تاخذ قهوة وتصور سناب وما تشربها بعد, يعني غريبة هذه. انزين خلنا نشوف بعد. أيضا هي التجربة حلوة بس عشان إحساس ما أكون أقل, هذا يتعب الشخص نفسه. أيضا أمزد تقول يعني الإنسان ما يحمل نفسه فوق طاقته, وفعلا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. يعني الواحد ما يعني ما يحمل نفسه فوق طاقته ويضغط نفسه, بس إذا أنت حاب الشيء أو حاب تخوض التجربة مثلا, خلنا نقول في الأشياء اللي هي في الحياة, في الأشياء الأساسية في الحياة. يعني البارحة كنا نتكلم عن أن الواحد يتبع شغفه وكذي. مثلا الواحد حاب يغامر وحاب أنه مثلا يصرف فلوس على شغف, على مثلا بيفتح بزنس, وممكن أنه وفيها احتماليات, فيها احتماليات الربح وفيها احتماليات الخسارة. فهذا شيء ممكن ان الواحد عادي, ليش؟ لان الحياة فرص والحياة تجارب. لكن انك انت في المجمل او في حياتك الطبيعية تحمل نفسك فوق طاقتها, انك انت تثقل نفسك طبعا بالديون والهموم والمشاكل وكل هاي اشياء تترتب على بعض. ترى القناعة كنز لا يفنى. يا سلام. أيضا عيش على قد استطاعتك, جميل جدا. يقول أكيد كل واحد وقياسه. يا سلام. أختي تتواصلون إن شاء الله مع قسم التسويق إن شاء الله, ويتواصلون معك أختي بإذن الله. خلنا نشوف أيضا. صح, سو اللي ناسب وضعك مش اللي ناسب نظرة الناس. أيضا عشق تقول أعرف ناس تشتري أشياء عسى بتغايض الناس اللي في خاطرهم هالأشياء. يا ساتر يا ساتر يا ساتر. على فكرة الشخص اللي يسوي هذا الشيء أو يفعل أنا أشوفه فعل يعني فعل شنيء جدا والله. انك انت يعني تخيل انت تروح

اليوم مثلا والله تعليق صراحة تعليق غمضني يعني. تقول أعرف ناس تشتري أشياء عسى بتغايض الناس اللي في خاطرهم هالأشياء. يعني أنت إذا تبى تأخذ شيء ولا تشتري شيء ولا تسوي شيء ولا تسافر ولا شو ما كان الشيء اللي أنت تسوي حق نفسك في النهاية، لكن أنت يعني تكون أم تقول فعل مريض والله جدا. لأن الصراحة تخيل أنت، أدري أن شوي هذا يأخذنا بعيدا شوية بعض الشيء عن الموضوع، ولكن أنك تخيل أنت اليوم تروح تسوي أي شيء أو تشتري مثلا سيارة ولا تسافر مكان ولا تصور بيت ولا شو ما كان يعني، وأنت بالنهاية الموضوع مش فارق عندك. إنزين، يمكن أنت متعود على هذا الشيء أو النعمة هذه عندك والحمد لله موجودة، ولكن تسوي أو تبين أو تصور عشان تغيظ شخص مسكين مثلا أو شخص ما له ذنب أيا كان منو ما كان الشخص. ففعلا هذا شيء يعني ما أدري، هذا شيء هاي مشكلة نفسية في الشخص اللي يسوي كذي الصراحة. مستمعينا يعني أيضا القناعة نعمة، مش كل الناس تملكها. أيضا في تعليق يقول دائما الجود في الموجود. أوكي، وفي حد أيضا عشق تقول في ناس يشترون أشياء بس لأن شافوا الناس تشتريها بدون هدف، ويا كثرهم يا كثرهم. وهذه يمكن اللي فعلا غيرت خلنا نقول يعني لعبت بالبوصلة خلنا نقول، وغيرت التوجهات والأولويات. يمكن من كم يوم ما أدري مستمعينا، أكيد كلكم شفتوا كان في إعلان لساعة أوكي نازل السوق، وهو كولابوريشن بين شركتين، أتوقع كلكم عرفتوا، وكان على مستوى العالم كله يعني، كان في دبي وفي أيضا في كذا دولة وكذا مدينة مختلفة. بالضبط يا روت، وصلت خير. فأنا شفت كمية الناس اللي رايحة، يعني موضوع كان جنوني، وأنا متأكد 100% يعني كلهم رايحين. ليش؟ لأنه هو كولابوريشن مع ساعة عالمية جدا أيضا، وصعب أن أي حد ممكن أن يقتنيها، فبيروحون ويأخذون الكولابوريشن أو الساعة هذه اللي هي تعتبر في فرق شاسع في السعر بينها وبين البراند اللي مسوين مع الكولابوريشن. فالفكرة أنه بس يلا نلحق الترند، زحمة في المول، تكدس بشري رهيب، لدرجة أن في كل فروع العالم ما أعرف شو اللي صار بالضبط، حاولت أعرف الموضوع، بنتكلم عنه إن شاء الله في حلقات قادمة، ولكن سكروا، قالوا لهم أجلنا الموضوع. إنزين، وفي النهاية أيضا الخبر اللي أنا قريته يعني أن الموضوع كان، تخيلوا مش ساعة مثل هاي الساعة اللي الحين أنا لابسنها، يعني ساعة يد، لا طلعت ساعة مربوطة بحبل مثل الساعات القديمة اللي كانت في خلنا نقول في الستينات والسبعينات، اللي هي تكون بسلسلة مثلا، نفس الفكرة. فكانت يعني الساعة كانت مناسبة أكثر يمكن للبنات، لأنه ممكن أن يحطونها على الشنط أو يربطونها على الشنط. فتخيلوا وصارت مشاكل كثيرة، بس ليش؟ الناس رايحة بشكل عمياني بس عشان والله نبى نلحق الترند هذا ونشتري هاي الساعة، بصرف النظر عن سعرها، بصرف النظر عفوا عن ان انت تحتاجها ولا ما تحتاجها اصلا. ايضا روت يقول اكسسوارات، حصة تقول هذا نفس يوم يوقفون طابور يوم ينزل الايفون الجديد. بالضبط، عليك نور، عليك نور يا حصة. عشق تقول يشترون أشياء تحت مسمى الترند والهبة. بالضبط عشق، هذا اللي كنا نتكلم فيه في بداية البرنامج، قلنا أن كيف البعض صار يخل أو يحط نفسه في ضغط اجتماعي مخيف. يعني مثلا القهوة تقدر، وعطيت مثال بسيط في القهوة، أنا ممكن القهوة أنت تشربها بعشر دراهم بخمستاعش بعشرين، بس ليش أروح أخذ قهوة بأربعين وبخمسين؟ ففعلا يعني مثل ما قالوا البعض أن القناعة القناعة كنز لا يفنى. مستمعينا، هذا كان اليوم موضوعنا في فقرة شو رأيكم، كنا نبغى عفوا نعرف رأيكم، هل أنتم مع أن الواحد يواكب هذا التطور ويدخل في عالم الترندات ويحط نفسه في هاي الضغوط الاجتماعية، ولا لكم رأي ثاني؟ أيضا أحمد يقول علشان

يقولون عنه متحضر، أما تقول حصة أنا انتظر الآيفون الجديد. هي مش مشكلة أنك أنت أو أنت تنتظرين الآيفون أو تبى تشتري الشيء، ولكن الفكرة إن أنك أنت تحمل نفسك فوق طاقتها. إذا أنت عندك القدرة وعندك الطاقة ليش لا؟ ولكن احنا سؤالنا ان لا تروح خلف او تلهث خلف الترندات علشان بس الناس تقول عنك والله انه ما شاء الله ايا كان. فهي هني الفكرة تكمن في هذا الموضوع بالتحديد. مستمعينا بنروح لفاصل وراجع لكم، خلكم معنا.

0: الساعة الآن 6:00 مساء في إمارات اف ام. دقات الساعة برعاية
1: 2XL هوم فقيه IVF. بيتك هو ملاذك الأمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا الآن من 25 وحتى 75% في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com. فقيه IVF يرسم بسمة حياة جديدة الآن في مدينة خليفة أبوظبي.
2: السلام عليكم ورحمة الله. من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم الموجز الدولي. في إطار زيارة العمل التي يقوم بها سموه إلى لندن، التقى سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، معالي إيفيد كوبر وزيرة الخارجية والكومنولث والتنمية في المملكة المتحدة، واستعرض الجانبان مجمل التطورات الإقليمية وتداعيات الاعتداءات الإيرانية الإرهابية الغادرة. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه علق هجوما مزمعا على إيران بعدما أرسلت طهران مقترحا جديدا للسلام إلى واشنطن، وذكر ترامب أن هناك فرصة جيدة جدا للتوصل إلى اتفاق يحد من برنامج طهران النووي، لكنه لفت في الوقت نفسه إلى أنه أصدر تعليمات للجيش الأمريكي بأن يكون مستعدا للمضي قدما في شن هجوم شامل واسع النطاق على إيران في أي لحظة في حال عدم التوصل إلى اتفاق مقبول. شن الجيش الإسرائيلي سلسلة غارات على مواقع عدة في جنوب لبنان، وذكرت الوكالة الوطنية للأنباء أن القصف أدى إلى تدمير منازل وبنى تحتية في أكثر من موقع. وأضافت الوكالة في وقت سابق أن حصيلة ضحايا تجدد الحرب منذ 2 مارس الماضي بلغت 3020 قتيلا. بدأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم زيارة تستمر يومين إلى الصين، حيث سيجري محادثات مع الرئيس الصيني شي جين بينغ بشأن توسيع العلاقات ومناقشة قضايا عالمية ملحة. مددت الولايات المتحدة إعفاء النفط الروسي المنقول بحرا من العقوبات لمدة 30 يوما إضافية. ختام الموجز الدولي قدمه لكم عبد الكريم بدوي، تحية لكم.
3: أوف، محتار شو أهدي المدام في ذكرى زواجنا العاشرة.
4: ساعة
3: عندها وايد ساعات.
4: عطلة على البحر في...
3: لا لا، أبغى أفكار جديدة.
4: إنزين، ليش ما تتعامل مع دبي الإسلامي؟
3: ليش؟
4: اربح حتى 10 كيلو من الذهب مع دبي الإسلامي. ما عليك سوى زيادة رصيدك أو فتح حساب لتحويل الراتب أو التحويل بالعملات الأجنبية والإنضام إلى مئات الرابحين. بنك دبي الإسلامي شركة مساهمة عامة. للتفاصيل والشروط والإحكام dib.ae/gold.
5: هل أنتم مستعدون لعيد أضحى رائع؟ عيشوا فرحة العيد في دالمامون مع فعاليات ممتعة لكل العائلة من 27 إلى 31 مايو. استمتعوا بالموسيقى الحية والعروض الأكروباتية والمسرحية والعروض الجوالة ولقاءات مميزة مع سيف وشمة، ولا تفوتوا تخفيضات العيد في دالمامون من 21 إلى 31 مايو على أشهر العلامات التجارية. تسوقوا، احتفلوا واصنعوا أجمل ذكريات في دالمامول مول أبوظبي المفضل.

0: تعبير كلماتكم بالجمال تفوح. نرحب بكم بحب وأمل وطموح على إمارات اف ام.
1: من الغرابة للكشخة ومن التحدي للتسلية، في كليك بنسولف بنضحك وبنلعب وبنكتشف. كليك في كل فقرة روح شبابية 100%.

بالضبط بالضبط. طبعا اليابان وما أدراكم اليابان. اليوم في فقرة أغرب شيء. طبعا اليابان مثل ما نعرف هم عندهم ثقافة كاملة مخصصة للاختراعات الغريبة. إنزين وعندهم هذا المسمى حاول أقرأ لأني لا عرفت أقرأ لا بالياباني ولا بالإنجليزي ولا بالعربي. تشندوجو هذا مصطلح عندهم. فهذا يعني كأنه اختراع يحل لك مشكلة، ولكنه يسبب مشكلة أكبر لدرجة أنه لا يمكن استخدامه. فاليوم بنتكلم عن إحدى الاختراعات هذه اللي من ضمن المصطلح مالهم اللي هو تشين دوجو، اللي هو حق كل الأشياء الغريبة اللي يصنعونها. طبعا اليابانيين أو في أغرب شيء اليوم بنتكلم، وتخيلوا معاي أن أنت اليوم كلنا أكيد يعني الله يعزكم ويعز السامعين نلبس أحذية بشتى الأشكال وبشتى الأنواع والألوان والأسعار أيضا، ولكن تخيل أنك ترتدي حذاء مثل ما يقولون باهظ الثمن وغالي، وفجأة بدأ المطر ينزل. ف طبيعي انك انت يوم ينزل المطر تحمي نفسك وراسك يعني مثلا بمظلة عادية، لكن كيف لو خلنا نقول يعني بس شو بيستوي مثلا في الحذاء هذا الغالي اللي عندك، انه ممكن بسبة المطر بسبة هذا يخترب او يلا شيء. ففي اليابان لقوا حل غريب، مظلات صغيرة مخصصة للأحذية. تخيلوا معاي شوية. أما تقول عيد اسمه 3 مرات وحصة بتجيب لك حلبة علبتين حلوة. والله تشندوجو. يلا بس علبة واحدة من حلوة شوية طراضين. هذا المصطلح طبعا يطلق في اليابان على الاختراعات اللي هم يخترعونها، والاختراعات اللي تحل أزمة أو مشكلة. فهذا هو المصطلح اللي يطلق عليها. نرجع للحذاء، يعني اللي هو أنا توقعت يوم كنت أقرأ توقعت أن الحذاء يطير، يعني خليك تطير. رهف تقول لازم يجون عندنا في نلعب أو في المطر بدون حذاء. أوكي. أيضا سفرة لليابان. أوكي. والله اليابان دائما عندها أشياء غريبة وعجيبة. لكن اليوم الشو أمبريلا أو اللي خلنا نقول الحذاء اللي هو يمتلك مظلات صغيرة، هاي المظلات تكون طبعا مخصصة بس للأحذية. والاختراع عبارة عن مظلتين صغار مثل الأمبريلا العادية اللي هي للمطر، ولكن يتم تثبيتهم طبعا بشكل كذي يكون عليهم أحزمة خاصة وتكون في مقدمة الحذاء، يعني من طبعا اليمين واليسار، إن تحميهم من قطرات المطر اللي تتساقط طبعا. ولكن ليش بعد هذا خلنا نقول الاختراع يعتبر من ضمن الاختراعات الغريبة والعجيبة؟ لأن يعني احنا نشوف اليوم ان الاختراع ممكن يكون الهدف منه يعني هدف نبيل، لأن أساس انت ما تتوسخ. مثلا ناخذها بطريقة شوية بعيدا عن الرفاهية، خلنا نقول مثلا شخص طالع من الدوام او واحد متجه الى عمله، متجه الى اجتماع مهم مثلا، او طبيعة عمله لازم يكون مثلا شكله زين، ملابسه نظيفة حتى ما يكون عليها مطر، الحذاء الله يعزكم ما يكون متوسخ أو في شيء. إنزين ففي ناس طبيعة عملها

0: تتطلب منها هذا الشيء. ولكن احنا اليوم بنتكلم ليش ممكن هذا الحذاء الله يعزكم كيف ان الاختراع هذا يعتبر مهم، وبنتكلم عن بعض الاشياء ايضا المضحكة اللي تخص هذا الموضوع. ولكن بنروح لفاصل قصير وراجعين، خلكم معانا.
1: مركز فقيه للإخصاب، أحد مراكز الخصوبة الرائدة، يرسم بسمة حياة جديدة ويفتتح فرعه الجديد في مدينة خليفة شارع الفرسان أبوظبي، حيث يقدم جميع علاجات العقم عند الرجال والنساء، الحقن المجهري، تجميد البويضات، الفحوصات الجينية وغير ذلك. لحجز المواعيد اتصلي على 800-32-544 أو قومي بزيارة الموقع فقيه IVF.com.
2: المنزل هو ملاذنا الآمن، حيث نكون على طبيعتنا ونشعر بالراحة ونستشعر المعنى الحقيقي للانتماء إلى المكان. في 2XL Home صممنا تشكيلتنا الجديدة لتكون مصدر إلهامك وتجعل منزلك يفيض بالأناقة في أدق تفاصيله، مع تشكيلة من الخامات الدافئة والأشكال الطبيعية والألوان الهادئة والحرفية العالية، يصبح أسلوب الحياة العصري الفاخر في متناول يديك مع 2XL Home. استمتع بخصومات من 25% إلى 75% عند التسوق في الفروع أو أونلاين على 2xlhome.com.
3: باقات فريدم مصممة لتناسب أسلوب حياتك، اختر ما يناسبك من بين مجموعة متنوعة من الباقات للبيانات والمكالمات الغير محدودة وخيارات للترفيه، بالإضافة إلى باقات إمارات فريدم. أصبح اختيارك لما يناسبك أكثر سهولة مع باقات فريدم العديدة. اشترك الآن واعطي الأولوية لأسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. قم بزيارة en.ae لمعرفة المزيد. تطبق شروط والأحكام. en، دايما في أكثر.

0: ألف شكر ألف شكر.
1: من الغرابة للكشخة ومن التحدي للتسلية، في كليك بنسولف بنضحك وبنلعب وبنكتشف. كليك في كل فقرة روح شبابية 100%.

0: إمارات اف ام اسمعها أغاني حصرية وجديدة فقط على إمارات اف ام.
1: ترى الإمارات يلدها غليظ ولحمتها مرة نحمل نكد

من الغرابة للكشخة ومن التحدي للتسلية. في كليك بنسولف بنضحك وبنلعب وبنكتشف. كليك في كل فقرة روح شبابية 100%.

رجعنا لكم من جديد مستمعينا ومكملين معكم في برنامجنا وبرنامجكم كلكم. نعتذر عن الخلل التقني بس اللي أخرنا نرجع الهوى. أوكي خلنا نكمل موضوعنا في أغرب شيء في موضوع اليابان. بس أقرأ بعض التعليقات أيضا. خلنا نشوف. كنا نتكلم طبعا عن غرابة يعني الأشياء والأشياء الغريبة والاختراعات الغريبة اللي تستوي في اليابان, ومن ضمنها أو اليوم كنا نتكلم عن المظلة اللي تم اختراعها الله يعزكم للأحذية. انزين خلنا نشوف وايد وايد تعليقات والله. أيضا أوكي يعني معقول الحذاء ما توصل نقطة مطر؟ بيكم الحين في الشيء المضحك يعني في أشياء غريبة في هذا الموضوع. أيضا روت يقول تصلح تصير هدية للعيال غريبة وتضحك في نفس الوقت. أيضا ضروري نزور اليابان. روت يقول زين ما ركبوا ليتات. لا وين الليتات قديمة. أتذكر يوم كنا يهال كانت الأحذية الله يعزكم كلها كان فيها شو اسمه كان فيها ليتات للي بالذات. أوكي NSA يقول للي بالذات ما عندهم وسيلة تنقل نفس السيارة. كنا نتكلم إن كيف إن ممكن الاختراع هذا يكون مفيد لأن ممكن الواحد يكون رايح دوامه أو شيء وما عنده وسيلة تنقل, مثل ما قال NSA إن الواحد يحاول يحافظ على نظافته بقدر الإمكان. إنزين هني أم تقول إذا في مطر في الأرض بيتبلل من تحت. يا ينتش أنا في الموضوع. فأيضا يقول روت راح يخترعون مساحات تمسح من المطر, تمسح المطر مثل السيارة. أيضا رهف تقول والله ما لهم يخترعون مظلة للحذاء لأن دولتهم تجنن ونظيفة وأماكن أيضا فخمة. تحياتي يا محمد. شوفوا الكيس اللي غلفونه. أوكي وفعليا شيء عملي أكثر ومنطقي أكثر وأكثر من أوكي جميل. قصدها في التعليق أنه تقصد في البلاستيك اللي صاروا يغطون فيه الأحذية من تحت. أيضا أنا وقت أوكي روت يقول أنا وقت المطر ما أحط حتى كاب. نحن لنا نحب المطر, نحب نتسبح في المطر. أيضا خلنا نشوف التعليقات. اليابان باكر بيخترعون مظلة للملابس. رهف ليش تروحين بعيد؟ إحنا من في إحدى الحلقات تكلمنا عن مكيف داخل الملابس في اليابان اخترعوه. أيضا خصوصا جونا يحتاج ما نبقى مكيفات. أوكي مريم راشد العين والجزيرة العين والجزيرة العين والجزيرة. إن شاء الله العين والجزيرة نهائي مقام سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد رئيس الدولة ربي حفظه بيكون نهائي للتاريخ إن شاء الله يوم الجمعة تاريخ 22/5 في استاد محمد بن زايد في العاصمة الحبيبة أبوظبي. أتمنى طبعا التوفيق للفريقين. أيضا سعيد الكعبي تحياتي لك. تحياتي أكيد أكيد أكيد. المطر جميل جدا, ولكن نرجع لموضوعنا والشيء المضحك في هذا الموضوع أن صعوبة

المشي. يعني تخيل انك انت تمشي في الشارع وتجلس طول المشي جالس توازن، لان المظلات هاي فيها وزن شويه على الحذاء، وخصوصا بعد فرضا مثلا طفل اللي لابسنها او شخص يعني وزنه خفيف، وهاي المظلات يوم قريت ان فيها وزن، فتخيل انت طول الوقت جالس تمشي وتوازن مظلتين على ريولك، فاي خطوه غلط بتخليك تطيح صدق في الطين، بتطيح في الماء يعني بتتوسخ. ايضا مثلا للاطفال اذا كان في ايضا رياح قويه مع المطر، فيعني انت يلا تمسك المظله اللي في ايدك بعد تتلاحق هاي المظلات اللي في ريولك، يعني ما ادري. وفي ايضا ان ايضا مثل ما قلنا ان المظله تغطي بس من فوق الجزء العلوي، ولكن الجزء السفلي من الحذاء عادي، يعني انت تمشي وبتتوسخ في النهايه. ولكن هي في النهاية الجميل في هذه الاختراعات، خلنا نقول ان فعلا يعني اليابان اخترعت اشياء وايدة وتكلمنا عنها في الحلقات اللي طافت، ولكن الجميل في هاي الاختراعات ان هي خلنا نقول مش اختراعات ابدا، يعني اختراعات جميلة ومش فاشلة ابدا، لكن هي خلنا نقول موجات من العبقرية اللي هي خلنا نقول العبقرية الغير منضبطة بعض الشيء. يعني اليابانيين فعليا يقولون هذه الجملة ودائما دائما يكررونها، يقولون ان نحن لا نخترع لنبيع، نحن نخترع لنكسر ملل العالم. يعني هذا مثل ما يقولون تصريح واضح انهم يخترعون فقط من اجل كسر خلنا نقول الملل، مو علشان انه والله يبيعون. فانتوا مستمعينا قولوا لنا شو رايكم في هذا الموضوع، وهذه كانت فقرتنا في اغرب شيء.

0: في أماكن ما تحس فيها بالوقت، وهذا بالضبط اللي يصير في ياس ووتر وورلد جزيرة ياس أبو ظبي. ومع التوسعة الجديدة استمتعوا بأكثر من 70 لعبة وتجربة مائية، منها أطول برج منزلق في الإمارات. الوناسة هني ما لها حدود. احجزوا تذاكركم الحين على yaswaterworld.yasisland.com. ياس ووتر وورلد، الماي لعبتنا.
1: بطولة كأس رئيس الدولة قصة ما بدت الحين، بدت من سنين يوم كنا نلعب كرة بالفريج، قصة نتوارثها جيل ورا جيل. واليوم بين الجزيرة والعين ننتظر قمة كروية استثنائية ومثيرة. نترياكم في استاد محمد بن زايد يوم 22 مايو. إي آند الشريك الرسمي لكأس رئيس الدولة.
2: من الغرابة للكشخة، ومن التحدي للتسلية، في كليك بنسولف، بنضحك وبنلعب وبنكتشف. كليك في كل فقرة روح شبابية 100%.

بيتك هو الملاذ الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة جميلة من 2XL هوم. أيضا استمتعوا بالخصومات اللي تبدأ من 25 وحتى 75 بالمئة، وتقدرون أيضا تزورون جميع فروعهم عن طريق تقدرون عفوا تزورون جميع فروعهم أو طبعا أيضا عن تطبيق الأونلاين 2XLHome.com. أيضا أطلقت جزيرة ياس أبوظبي عمل غنائي جديد نابض بالحيوية قبيل عيد الأضحى، يجمع نخبة من أبرز المواهب الموسيقية والإبداعية المحبوبة في دول مجلس التعاون الخليجي، ويتصدر العمل الغنائي الفنانين الإماراتيين طبعا أريام وفيصل الجاسم، حيث يضفي صوتهم المميز على العمل بأجواء مفعمة بالبهجة والطاقة الإيجابية، ما يمنح هذا العمل طابع مميز، وهو يجمع نجوم من مختلف دول مجلس التعاون الخليجي بما في ذلك طبعا الشاعر الإماراتي علي الخوار والملحن الكويتي طبعا نوجه له التحية بشار الشطي، وجرى تصوير العمل الغنائي في عدد من أبرز وجهات ياس أو جزيرة ياس عفوا ليبرزها كوجهة مثالية تلتقي فيها العائلات والأصدقاء لصناعة ذكريات تبقى في الذاكرة. طبعا ما يحتاج نقولكم مستمعينا اللي متواجدين في دولة الإمارات واللي حتى في الدول المجاورة وحابين انهم يزورونا في العيد، مالكم إلا طبعا العاصمة الحبيبة أبوظبي وجزيرة ياس.

0: كل فقرة تقول لك خلك جاهز، وكل دقيقة تقول لك لا تغير المحطة، لأن معانا لكلك غير.
1: بلاد الخير، كلمات سلطان المجلي، الحان محمد بودلة، غناء أحمد اللوغاني.

0: تخفيض الأسعار ببان هوم، تنزيلات كبرى من 50% ل 90% على تشكيلة واسعة من الأثاث والأكسسوارات. فرصة ذهبية وأسعار لا تقارن بانتظاركم.
1: من غرف المعيشة لغرف النوم، الستايل الراقي والقيمة الحقيقية بتلاقوها ببان هوم. التنزيلات الكبرى لفترة محدودة. زوروا فروع بان هوم بالزاهية، المرشة والمارينا مول أبو ظبي، أو تسوقوا عبر panhomestores.com.
2: تخيل منزلك بقوة الجيل الجديد من فايبر. مع فايبر بلاس من إيآند استمتع بأداء واي فاي 7 المتقدم للبث الأسرع، وألعاب بدون تقطيع، وتغطية منزلية موسعة في كل غرفة، سرعة أكبر، تغطية أوسع، أداء أقوى. عش الفرق مع فايبر بلاس. قم بزيارة eand.ae لمعرفة المزيد. تطبق الشروط والأحكام. إيآند، دائما في أكثر.
3: من الغرابة للكشخة، ومن التحدي للتسلية، في كليك بنسولف، بنضحك، وبنلعب، وبنكتشف. كليك في كل فقرة، روح شبابية 100%.

رجعنا لكم من جديد مستمعينا ومكملين معاكم في برنامجنا وبرنامجكم كليك. وين ما في سفر وين بتسافرون قولوا لي. ما شاء الله انتو خدتوا الموضوع. اوكي مكملين معاكم مستمعينا ونروح لفقرة كيف ومتى وليش. طبعا خلاص احنا وصلنا تقريبا يعني لنهاية الحلقة فالوقت يعني ما يسعفنا, ولكن بناخذ الفقرة هذه قبل ما نختم. يا سلام احمد يبيسير السعودية, حياكم حياكم عندنا في السعودية, في قطر, في الامارات, الكويت, عمان, البحرين. اليوم بنتكلم عن شيء خلنا نقول هو الثواني بس. يا سلام نضبط الصوت بس. راح تقول بسافر بوظبي, حياك حياك الله. اليوم بنتكلم عن شيء وهو يعتبر خلنا نقول الأكسجين الثاني ما بقول الشباب الصراحة بس وهالجيل, لا هو يعتبر مثل الأكسجين الثاني, لأن لو هذا الشيء فصل عنا دقيقة أو والله العظيم لو دقيقة واحدة عشنا بدونه, وأنا حين أكون واقعي إنزين, تحس أنك أنت مقطوع عن العالم وتحس أنك في جزيرة مهجورة ولا شيء. عرفت شو هو هذا الشيء اللي بنتكلم عنه اليوم ولا لا؟ التلفون؟ لا مش التلفون, لأن عادي ممكن ما يكون عندك تلفون بس يكون عندك تابلت, يكون عندك أي جهاز آخر. الواي فاي يا جماعة, الواي فاي. اليوم نحن كلنا نستخدمه, بس عمركم سألتوا نفسكم كيف اخترع, تم اخترع؟ ما تكلم كيف تم اختراع الانترنت, لأن احنا تكلمنا قبل عن الانترنت, احنا نتكلم عن الواي فاي بما معناه لا مش شبكة الانترنت, لأن احنا قبل في من زمان يمكن اتذكر خذنا موضوع الانترنت كيف بدأ, ولكن نتكلم على الواي فاي بما معناه ان الانترنت اللي يكون بشغال يعني وايرلس بدون الوايرات بدون الكيبلات. فهذا اليوم خلنا بنتكلم انه كيف تم اختراعه ومتى استوى هالشيء وليش اصلا فكروا فيه. والغريب أيضا في هذا الموضوع بحاول أجيب الموضوع بسرعة قبل ما يخلص وقت

برنامج. هالتقنية يمكن يعني القصة وراها كانت أغرب مما تتخيلون. تخيلوا أن يعني فيها مكس عجيب ما بين الفلك وما بين هوليوود، وبتقولوا لي ايش دخل هوليوود؟ كيف ومتى وليش؟ ليش فكروا فيه أصلاً؟ البداية ما كانت عشان نتصفح مثلاً على تيك توك ولا نلعب أونلاين. في أربعينيات القرن الماضي وتحديداً وقت الحرب العالمية الثانية، كانت في ما بعد هذا الوقت كانت في ممثلة هوليوودية مشهورة وذكية اسمها هايدي لامار. هالممثلة كانت تبى تخترع طريقة تمنع الأعداء من تشويش موجات الراديو الخاصة بالطوربيدات البحرية، فاخترعت تقنية اسمها القفز الترددي. وهذا القفز الترددي وهذه التقنية كانت هي الأساس العلمي اللي قام عليه الواي فاي بعد عقود من الزمن. روتعي وهايدي، هايدي لامار. خمس دقايق يعني أتوقع لازم ما تتنفس. بحاول على السريع. فكيف ومتى تم الاختراع الفعلي؟ وهني نطير من هوليوود أو من أمريكا إلى أستراليا، وتحديدا في تسعينيات القرن الماضي في عام 1992 كان في عالم أسترالي اسمه جون أوسليفان يشتغل في هيئة الأبحاث الأسترالية. حلو. وهذا العالم وفريقه ما كانوا يشتغلون فقط على الانترنت اصلا، كانوا يحلون مشكله في علم الفلك. روت يغرد خارج السرب يقول مسلسل هايدي هذا كرتون. ركزوا معي لان الوقت يركض مني بس. فكانوا كلنا نقول يحاولون يحلون مشكلة في علم الفلك، وكانوا يبون يلقطون إشارات لاسلكية مشوشة وضايعة من الثقوب السوداء في الفضاء الخارجي، وهم يحاولون يصفون هالموجات ويركبونها. فشلوا طبعا، فشلوا في الفضاء ولكن نجحوا في الأرض، فاخترعوا جهاز يخلي البيانات تنتقل لاسلكيا بسرعة وبدون تشويش داخل الغرفة. ومن هني يعني انولد أو جت فكرة الواي فاي، وهي يعني فعلا يعني لولا الثقوب السوداء اللي في الفضاء ولولا ذكاء الممثلة الهوليوودية هايدي لامار كان الحين بعدنا نركض وراء الكيبلات والوايرات ويعني في البيت عشان بس نشبك الانترنت. أنا أتذكر من في يعني قبل كم سنة إن كنا حتى الألعاب، وأكيد الجيمرز أو الشباب والبنات اللي يلعبون على البلاي ستيشن أو يلعبون أونلاين يتذكرون إن يمكن في أوقات كثيرة اللعبة ما تشبك على الواي فاي، فتضطر إنك أنت لازم عشان مثلا اللعب أو اللعب أونلاين ما يعلق عليك أو شيء لازم تحط الكيبل في اللعبة. تحياتنا البنت الرفاع، مسجلين عليك هذا عليك خصم تأخير وغياب. ففعلا الحين عقب ما عرفتوا كيف ومتى وليش اخترعوا الواي فاي، أباكم تتخيلون معاي، وتخيل يعني لا أخاف أقول وتقولون عبد الرحمن هو السب. بس فعلا يمكن عشنا هاي اللحظات أو في أوقات يعني أحيانا النت يعلق، أحيانا مثلا المودم عندكم في البيت يعلق يستوي فيه شيء، النت يعني يتسكر عندك شوي، أحيانا الخدمة عندك في التلفون أنت تكون طالع في مكان والخدمة تخلص. ولكن لو انقطع الواي فاي عن العالم كله مثلا لمدة يوم، ما بقول أسبوع، لمدة يوم، شو أول شيء بتسوونه وكيف بتمشون أمور حياتكم؟ يمكن سمعنا من قبل أو في الصيف الماضي في العام الماضي الكيبل اللي انقطع أو كيبلات الانترنت اللي انقطعت في جمهورية مصر العربية، وشو الأشياء أو يعني شو العواقب اللي جت بعدها طبعا في سوق الأسهم والمستشفيات والصحة والأمور كلها. هذا بس لأن انقطعت الكيبلات لفترة معينة وانقطع النت عندهم. ولكن فعلا كيف نحن يعني لهالدرجة الحين وصلنا لمرحلة أن فعلا الإنترنت شيء مهم جدا في يعني في حياتنا، وفعلا صعب أنك أنت تعيش بدون
الانترنت أو حتى بشكل أخص وأدق الواي فاي. روت يقول هو اللي يسليني أوكي هو مسل الانترنت والجيم. يا سلام بروح أشتغل بروحي. يا سلام يا سلام. ففعلا هذا اليوم أو هذا كان موضوعنا في فقرة كيف ومتى وليش.

مستمعينا وصلنا لنهاية حلقتنا من برنامجنا وبرنامجكم كليك. كانت حلقة جميلة ورائعة وشيقة معاكم مستمعينا، ونشوفكم إن شاء الله في حلقات قادمة. كنت معاكم أنا أخوكم عبد الرحمن البلوشي من الإعداد والتقديم والإخراج. نشوفكم على خير، مع السلامة.

مستعدون لعيد أضحى رائع؟ عيشوا فرحة العيد في دالمامون مع فعاليات ممتعة لكل العائلة من 27 إلى 31 مايو. استمتعوا بالموسيقى الحية والعروض الأكروباتية والمسرحية والعروض الجوالة ولقاءات مميزة مع سيف وشمة. ولا تفوتوا.

كان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

0: أوف، محتار شو أهدي المدام في ذكرى زواجنا العاشرة.
1: ساعة
0: عندها وايد ساعات.
1: عطلة على البحر في...
0: لا لا، أبغى أفكار جديدة.
1: إنزين، ليش ما تتعامل مع دبي الإسلامي؟
0: ليش؟
1: اربح حتى 10 كيلو من الذهب مع دبي الإسلامي. ما عليك سوى زيادة رصيدك أو فتح حساب لتحويل الراتب أو التحويل بالعملات الأجنبية والإنضمام إلى مئات الرابحين. بنك دبي الإسلامي شركة مساهمة عامة. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/gold.
2: نصيحة يومية من هومز آر أس. أضيفي لمسة خضراء في زاوية غير متوقعة، نبتة صغيرة تكفي لتنعش طاقة البيت وتمنحه حياة أجمل كل يوم.

الحياة حلوة، حلوة بطبيعتها وببساطتها وناسها، والحياتك ويانا أسلوب خاص. إمارات FM.

0: قواتنا المسلحة، جنودنا البواسل، شكرا لكم من القلب. ما تقومون به اليوم هو ما ننعم به من أمن وأمان وعز واستقرار بدوركم وجهودكم الكبيرة. شكرا جزيلا لكم.
1: قواتنا المسلحة اللي يعملون على مدار الساعة، أشكركم من القلب، بيض الله وجهكم، ونحن فخورين بكم.
2: إلى حماة الوطن كل الشكر والتقدير، إلى درعه الحصين، وهذا الظن فيكم يا عيال زايد. الحمد لله دولة الإمارات في أمان، والحمد لله الدار في أمان.
3: نتوجه بالشكر إلى القوات المسلحة وإلى الفرق الأمنية وجميع الجهات اللي حافظت على أمن وسلامة الدولة والمواطنين والمقيمين فيها، ونحن كلنا فدى الوطن.
4: شكرا جنود الوطن.
5: شكرا جنود الوطن.
6: أنتوا درع الوطن.
7: شكرا عيالي.
8: نشكر حماة الوطن.
9: أنتوا أماننا،
10: العيون الساهرة.
4: شكرا جنود الوطن.

0: أعلنت وزارة الدفاع عن الدفاعات الدولية 3-2-1-Q.
1: في دولتنا
2: الاستقرار ما كان صدفة
1: بل نتيجة رؤية قيادة
2: وتخطيط حكيم
1: واستثمار متواصل في الأمن والسلام.
3: ونحن عيال زايد
4: أرضنا تسكن فينا
5: قبل ما نسكن فيها،
2: وقيادتنا الرشيدة
6: ما غفلت عينها عن أهلها
2: وقلبها مع كل واحد فينا.
1: المواطن اللي شان حبها في قلبه،
4: والمقيم يلي لقي فيها داره.
7: القرن الأول أن تصبح هذه الأرض
2: أرض أمان لكل من عاش عليها،
8: يجمعنا حب الوطن
2: وروح الوحدة
8: اللي قامت عليها الدولة من استوى الاتحاد.
9: ودولتنا مثل اليبن
1: ما ينكشف فيها ظهر حد،
2: لأن اليبن الحاضر
1: ما ترك المستقبل للصدفة.
2: الإمارات مستعدة.
10: The UAE is ready.
11: ونحن بخير.
2: لا تشلون هم.
12: الإمارات يلدها غليظ ولحمة تمره.

0: بتصير.
1: تختلف الموجات وتجمعنا أجمل الأغنيات.
2: شكرا لأنك في حياتي يا جميلتي
1: على إمارات FM.

0: التضحية.
1: إن شاء الله لو يودوا آخر الدنيا، أهم شيء خدنا كورونا.
0: في حياة الشعوب تقاس القيم العظيمة بما يقدمه البشر من تضحيات، وفي الإمارات الرواية ليست ككل الروايات. بس ليش؟ لأن حب الوطن والتضحية قيمة أصيلة توارثتها القلوب عبر الزمان، من القصص اللي رواها الأجداد للأصغار، من حكايات الأمهات اللي تعانق أسماعهم منذ المهد، من العهد اللي قطعوه كل صباح في الطابور المدرسي. كلنا نفديكي بالدماء نرويكي، نفديك بالأرواح يا وطن. كبرت الأجيال جيل ورا جيل، وكان الوطن وما زال أمانة غالية في رقابهم. ومن البيوت الكريمة خرج أبناء الإمارات حاضرين ملبين في كل الميادين، ومنهم رجال قواتنا المسلحة الأوفياء اللي إذا ناداهم الوطن أو تربص به عدو ما ترددوا أو تأخروا، يحرسون برواحهم أرضهم وسماهم ويحمون أهلهم وديارهم. اكثار مضوا في دروب الخلود، وفي كل موقف هناك درس خالد عبر السنين، آخرها صوت شهيد في تسجيله الأخير.
2: أولي بعمرك مكافأة كبيرة يا رب العالمين،
0: مع كل شهيد يرتقي يهتف بفخر قلب أمه وأبوه، هذا ولدنا، هذا اللي ربيناه.
3: لكل عائلة وكل أم وكل أم مشكورين، ويظلوا يوكم بالعادة التربية اللي ترفع الرأس.
0: هنيئاً لوطن إذا نادى تسابقت النفوس لجله، ورددت القلوب من كل الإمارات والمدن، نفديك بالأرواح يا وطن.
4: الحسن الحسين، كلمات والحان محمد محسن السقاف الهاشمي، غناء كورال الإمارات.

0: عزيزي المستمع، تصويرك للمواقع الحيوية والأمنية الحساسة ونشرها، أو ترويجك لمعلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة، هو مساس بالأمن الوطني واستقراره. التزام التعليمات الصادرة من الجهات الرسمية يعكس وعيا وطنيا راسخا.
1: وطننا أمانة، فلنحافظ عليه.

الوعد على لسان القائد، سنخرج من هذه المرحلة أقوى. هكذا صرح صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله. نعم سيدي، من كلماتك يستمد الوطن القوة، كيف لا؟ وأنت الذي أوصيتنا يوما بأن لا نحمل الهم، وفي قلوبنا يقين راسخ بأنه وقت ويمضي. لهذا تبقى الإمارات بخير بتكاتف جهود أجهزتها ومؤسساتها وكفاءة فرق العمل فيها. الإمارات بخير بنسيجها المجتمعي الثري، مواطنون ومقيمون يتشاركون رحلة البناء والتفرد ويرسمون صورة الإمارات الجميلة، الإمارات التي شهد لها العالم بأنها للتسامح واحة، وبالقانون أرست الحقوق للجميع، وبالأمان تبنى الأوطان. ولأن الأمان خط أحمر في الإمارات، ستبقى بلادنا على الدوام أمام المخاطر حصنا منيعا بإرادة لا تلين، تمتلك القدرة على مواجهة التحديات وصون سلامة أمنها وسيادتها وسلامة شعبها والمقيمين فيها.

زوارها في مقدمة أولوياتها. وطن قوي بوحدته ودعم قيادته، ثابت في حماية سيادته، واثق في الوصول إلى غده أكثر صلابة.

0: الساعة الآن 8:00 مساء في إمارات FM. دقات الساعة برعاية
1: 2XL Home، فقيه IVF. بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL Home الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا الآن من 25 وحتى 75% في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com. فقيه IVF يرسم بسمة حياة جديدة الآن في مدينة خليفة أبوظبي.

0: يا لعيب.
1: بتجي الاسبوع الجاي بعد عشان اغلبك مره ثانيه؟
0: لا لا، الاسبوع الجاي بصير ميلس ربيع الجديد.
1: بعدك تمر على هالريال؟
0: انت بس لو توافق انت وياي الميلس هناك عند الريال صدقني بتستفيد. انا استوالي اسبوعين اصير الميلس عند هالريال، صدق ان فتح ذهني لامور انا ما كنت افكر فيها.
1: ما شاء الله فتح لك امور. تراك بروحك تقول لي طول القعده ينتقد ويفتي.
0: ما قلت لك ينتقد، قلت لك احلل الامور والمواضيع، يعني سياسه على دين على اقتصاد.
2: انظروا هؤلاء هم، هذا ما يصنعونه بأفواههم، يريدون أن يضعون الناس أمام المدفع. لدينا خطة ونحن
3: قضية أن تضع نفسك
2: ماذا رأى تريد أن نتبعها. علينا أن نعد العدة، وأنتم سندوا ما استطعتم من قوة.
3: أكلمك يا عبد العزيز، أذكرك من متى ما تسمعني؟
0: ماذا تريد؟ أني مستعجل.
3: أجريبك مستعجل، من زمان ما شفناك. إيش رأيك اليوم بتي ويانا ونلعب بدل ونتحدى من جديد؟
0: لا أريد اللعب مع الكفرة، لدي أمور أهم أن أجاهد في سبيلها. هل تعتقدون أن الصمت موقف قوي؟ عندما يتعلق الموضوع بالدفاع عن الحقوق وعدم التسامح مع الظلم والسماح للكفرة بالتجوال حولنا ودس سمومهم بيننا.
4: هذا شو قاعد يقول؟
5: هذا اصلا ما يستاهل حد يسمعه. اقول لك شيء، قم قم خلينا نمشي، قم.
4: يلا يلا قوم.
3: هذا بلا قام يخربط بالكلام. الو؟ كان صديقنا.
2: انتم
3: مع مرور الوقت صار وتغير علينا. صار منعزل عن الناس كلها.
2: انتم
3: وابتعد عنا.
2: هذا القيام.
3: تصرفاته صارت غريبة. حتى كلامه.
0: والسماح للكفرة بالتجوال
3: كله تحريض بتحريض، كله يكفرنا. كنت أشك لما سمعته وتأكدت بنفسك. على سبب كذي أنا أقدم هذا البلاغ لجل الوطن، لجل الوطن، لجل الوطن.
6: أمن الدولة مسؤولية الجميع. للإبلاغ عن أي نشاط أو ممارسات مشبوهة يرجى الاتصال بالرقم المجاني لجهاز أمن الدولة

0: فريدم مصممة عشان تناسب اسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف اكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والاحكام. en دائما في اكثر.
1: نحن وياكم وكل لحظة بتكون الأجمل.

كان الآن موعد أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

0: Siguran. Siguran. Ayos kami, siguran.
1: تخيل منزلك بقوة الجيل الجديد من فايبر. مع فايبر بلاس من إي آند استمتع بأداء واي فاي 7 المتقدم للبث الأسرع وألعاب بدون تقطيع وتغطية منزلية موسعة في كل غرفة. سرعة أكبر، تغطية أوسع، أداء أقوى. عش الفرق مع فايبر بلاس. قم بزيارة eand.ae لمعرفة المزيد. تطبق الشروط والأحكام. إي آند دائما في أكثر.
2: في لحظة تختبر فيها التحديات، لم تكن دولة الإمارات العربية المتحدة أمام أزمة عابرة فحسب، بل أمام مشهد يكشف حقيقة معدنها الأصيل. فدخلت الأزمة موحدة وخرجت منها أكثر تماسكا، وهذه هي عقيدة الاتحاد. في تدوينة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله عبر حساب سموه بمنصة إكس، سرد أبعاد هذه التجربة الإماراتية الفريدة. قال سموه: دخلت دولة الإمارات الأزمة الأخيرة متحدة وخرجت منها وهي أكثر اتحادا والتفافا وولاء، مواطنون ومقيمون صغارا وكبارا، عسكريون ومدنيون، حكوميون واقتصاديون، الجميع متحد تحت راية الدولة وعلمها ورمز وحدتها. علم دولة الإمارات رمز القوة والفخر. ووجه سموه دعوة لأبناء الإمارات والمقيمين على أرضها لأن يرفعوا علم الدولة فوق المنازل والمؤسسات والمباني. وقال سموه: فخورون بدولتنا، فخورون برئيس دولتنا، فخورون بقواتنا المسلحة وبقوة اقتصادنا وبفرق عملنا، فخورون بجميع مواطنينا والمقيمين على أرضنا، فخورون بعلمنا. لنرفع العلم شامخا فوق كل بيت ومبنى، دليل محبتنا ورمز ولائنا لرئيس دولتنا.

وراية وحدتنا وتوحدنا. حفظ الله الإمارات وشعبها، وأدام بالعز رايتها ومجدها. الاتحاد في دولة الإمارات ليس شعاراً، بل هو صورة حية. كل الأطياف اصطفت تحت راية واحدة يجمعهم علم لم يكن مجرد لون يرفرف، بل هو رمز للقوة والفخر وعنوان لمرحلة تروى للأجيال المقبلة. الفخر في دولة الإمارات لم يكن مقتصرا على جانب دون آخر، فالانتماء هنا فعلا هو فعل يومي، ويغدو الولاء لغة مشتركة لا تحتاج إلى ترجمة. هكذا تخرج الإمارات أكثر اتحادا، رايتها رمز للوحدة والانتماء، وشعبها على قلب واحد. لهذا تبقى الإمارات بخير، ومن كل أزمة تخرج أقوى.

ريح بالك، اسمع واستمتع. ثبت الموجة على إمارات FM 95.8.

مكافآت بانتظارك مع كل مكالمة أو استخدام للتطبيق عبر عملات كوتشات. استبدلها بقسائم خصم، اشتراكات في آي بي، ملصقات وأكثر. حمل تطبيق كوتشات الآن.

وعينا يحمي مجتمعنا. تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى حول المواقع الحيوية والأمنية الحساسة. تجنب ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. التزامكم يعزز الأمن الوطني واستقراره. الهيئة الوطنية للإعلام.

كليك لقطات من يومكم ويانا بتكون كليك وين ما تكون كليك في كل لحظة كليك خلك جاهز خلك سريع خلك معانا في كليك من الاثنين لين الخميس من خمس لين سبع المساء على إمارات FM.

0: أنت تسمع إمارات إف إم. الساعة الآن 10:00 مساء في إمارات إف إم. دقات الساعة برعاية
1: 2XL Home، فقيه IVF، بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL Home الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا الآن من 25 وحتى 75% في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com. فقيه IVF يرسم بسمة حياة جديدة الآن في مدينة خليفة أبوظبي.
2: باقات فريدم مصممة لتناسب أسلوب حياتك. اختر ما يناسبك من بين مجموعة متنوعة من الباقات للبيانات والمكالمات الغير محدودة وخيارات للترفيه، بالإضافة إلى باقات إمارات فريدم. أصبح اختيارك لما يناسبك أكثر سهولة مع باقات فريدم العديدة. اشترك الآن واعطي الأولوية لأسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. قم بزيارة en.ae لمعرفة المزيد. تطبق الشروط والأحكام. en دائما في أكثر.
3: عادي أدخل؟
4: حياك، هلا والله.
3: غداكم جاهز؟
4: جاهز، انت يلس والحين بنحط لك الغداء.
5: برنامج الفريج،
6: السوالف ما تخلص في الفريج.
7: قصصنا من البيوت وسوالفنا الحلوة وأجمل الذكريات،
6: كل يوم عنا موضوع جديد،
7: كلها في الفريج
6: من الاثنين
7: لين الخميس، ومن الساعة 3
6: لين 4:30 العصر
7: على الموجة الصح.

تدور الفن، الثقافة، التفاعل الإيجابي. وصل، هذه لعبتنا في إمارات الأمن. ثبت الموجة والسلم.

التزامنا بالتوجيهات الصادرة عن دولتنا ومؤسساتها الرسمية يعكس وعياً وطنياً راسخاً. احرصوا على تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى يوضح مواقع حيوية وأمنية حساسة أو ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. وعينا يحمي مجتمعنا. الهيئة الوطنية للإعلام.

0: تخيل منزلك بقوة الجيل الجديد من فايبر مع فايبر بلاس من إي آند. استمتع بأداء واي فاي 7 المتقدم للبث الأسرع وألعاب بدون تقطيع وتغطية منزلية موسعة في كل غرفة، سرعة أكبر، تغطية أوسع، أداء أقوى. عش الفرق مع فايبر بلاس. قم بزيارة eand.ae لمعرفة المزيد. تطبق الشروط والأحكام. إي آند، دائما في أكثر.
1: قواتنا المسلحة، جنودنا البواسل، شكرا لكم من القلب. ما تقومون به اليوم هو ما ننعم به من أمن وأمان وعز واستقرار بدوركم وجهودكم الكبيرة. شكرا جزيلا لكم.
2: قواتنا المسلحة اللي يعملون على مدار الساعة، أشكركم من القلب. بيض الله ويكم، ونحن فخورين بكم.
3: إلى حماة الوطن كل الشكر والتقدير، إلى درعه الحصين، وهذا الظن فيكم يا عيال زايد. الحمد لله دولة الإمارات في أمان، والحمد لله الدار في أمان.
4: نتوجه بالشكر إلى القوات المسلحة وإلى الفرق الأمنية وجميع الجهات اللي حافظت على أمن وسلامة الدولة والمواطنين والمقيمين فيها، ونحن كلنا فدى الوطن.
5: شكرا جنود الوطن.
6: شكرا جنود الوطن.
7: انتوا درع الوطن.
8: شكرا عيالي.
9: نشكر حماة الوطن.
10: انتوا أماننا،
11: عيون الساهرة.
5: شكرا جنود الوطن.

أضيفي لمسة خضراء في زاوية غير متوقعة، نبتة صغيرة تكفي لتنعش طاقة البيت وتمنحه حياة أجمل كل يوم.

0: التضحية.
1: إن شاء الله لو يودوا آخر الدنيا، أهم شيء خدمة الوطن.
0: في حياة الشعوب تقاس القيم العظيمة بما يقدمه البشر من تضحيات، وفي الإمارات الرواية ليست ككل الروايات. بس ليش؟ لأن حب الوطن والتضحية قيمة أصيلة توارثتها القلوب عبر الزمان، من القصص اللي رواها الأجداد للأصغار، من حكايات الأمهات اللي تعانق أسماعهم منذ المهد، من العهد اللي قطعوه كل صباح في الطابور المدرسي. كلنا نفديكي بالدماء نرويكي، نفديك بالأرواح يا وطن. كبرت الأجيال جيل ورا جيل، وكان الوطن وما زال أمانة غالية في رقابهم. ومن البيوت الكريمة خرج أبناء الإمارات حاضرين ملبين في كل الميادين، ومنهم رجال قواتنا المسلحة الأوفياء اللي إذا ناداهم الوطن أو تربص به عدو ما ترددوا أو تأخروا، يحرسون برواحهم أرضهم وسماهم ويحمون أهلهم وديارهم. اكثار مضوا في دروب الخلود، وفي كل موقف هناك درس خالد عبر السنين، آخرها صوت شهيد في تسجيله الأخير.
2: أولي بعمرك مكافأة كبيرة عن رب العالمين،
0: مع كل شهيد يرتقي يهتف بفخر قلب أمه وأبوه، هذا ولدنا، هذا اللي ربيناه.
3: لكل عائلة وكل أم وكل أب مشكورين، ويظل أبوكم بالعادة التربية اللي ترفع الرأس.
0: هنيئا لوطن إذا

سابقت النفوس لجله ورددت القلوب من كل الإمارات والمدن. نفديك بالأرواح يا وطن.

0: أعلنت وزارة الدفاع عن الدفاعات الجوية. 3 2 1 كيو.
1: في دولتنا
2: الاستقرار ما كان صدفة،
1: بل نتيجة رؤية قيادة،
2: تخطيط حكيم،
1: واستثمار متواصل في الأمن والسلام.
3: ونحن عيال زايد،
2: أرضنا تسكن فينا
1: قبل ما نسكن فيها،
2: وقيادتنا الرشيدة
4: ما غفلت عينها عن أهلها،
2: وقلبها مع كل واحد فينا.
1: المواطن اللي شان حبها في قلبه،
2: والمقيم يلي لقي فيها داره،
5: ضمنها الأول أن تصبح هذه الأرض
2: أرض أمان لكل من عاش عليها.
6: يجمعنا حب الوطن
2: وروح الوحدة
6: اللي قامت عليها الدولة من استوى الاتحاد،
7: ودولتنا مثل اليبن
1: ما ينكشف فيها ظهر حد،
2: لأن اليبن الحاضر
1: ما ترك المستقبل للصدفة.
2: الإمارات مستعدة.
8: The UAE is ready.
9: ونحن بخير،
2: لا تشلون هم.
10: الإمارات يلدها غليظ ولحمتها مرة.

جاء الوعد على لسان القائد، سنخرج من هذه المرحلة أقوى. هكذا صرح صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله. نعم سيدي، من كلماتك يستمد الوطن القوة، كيف لا؟ وأنت الذي أوصيتنا يوما بأن لا نحمل الهم، وفي قلوبنا يقين راسخ بأنه وقت ويمضي. لهذا تبقى الإمارات بخير بتكاتف جهود أجهزتها ومؤسساتها وكفاءة فرق العمل فيها. الإمارات بخير بنسيجها المجتمعي الثري، مواطنون ومقيمون يتشاركون رحلة البناء والتفرد ويرسمون صورة الإمارات الجميلة، الإمارات التي شهد لها العالم بأنها للتسامح واحة، وبالقانون أرست الحقوق للجميع، وبالأمان تبنى الأوطان. ولأن الأمان خط أحمر في الإمارات، ستبقى بلادنا على الدوام أمام المخاطر حصنا منيعا بإرادة لا تلين، تمتلك القدرة على مواجهة التحديات وصون سلامة أمنها وسيادتها وسلامة شعبها والمقيمين فيها وزوارها في مقدمة أولوياتها. وطن قوي بوحدته ودعم قيادته، ثابت في حماية سيادته، واثق في الوصول إلى غده أكثر صلابة.

0: أجيال وراء أجيال نستمتع بها الجمال على إمارات FM. FM
1: شيخنا محمد من أشعار شخبوط بن نهيان بن مبارك آل نهيان ألحان وغناء عيضا منها
2: تحت راية من تفند في المسار شيخنا محمد على درب نسير الولا له

الفن ليس له مفهوم ثابت، هو بحث نادر في الحياة، متغير، متأقلم، متجدد. الثابت فيه أنه حالة إبداعية. إمارات FM.

0: يا لعيب.
1: بتجي الاسبوع الجاي بعد عشان اغلبك مره ثانيه؟
0: لا لا، الاسبوع الجاي بصير ميلس ربيع الجديد.
1: بعدك تمر على هالريال؟
0: انت بس لو توافق انت وياي الميلس هناك عند الريال، صدقني بتستفيد. انا استوالي اسبوعين اصير الميلس عند هالريال، صدق ان فتح ذهني لامور انا ما كنت افكر فيها.
1: ما شاء الله فتح لك امور. تراك بروحك تقول لي طول القعده ينتقد ويفتي.
0: ما قلت لك ينتقد، قلت لك احلل الامور والمواضيع، يعني سياسه على دين على اقتصاد.
2: وانظروا هؤلاء هم، هذا ما يصنعونه بأفواههم،
3: يريدون أن يضعون الناس أمام المدفع. لدينا خطة ونحن
2: قضية أن تضع نفسك
3: مسارات تريد أن نتبعها.
2: علينا أن نعد العدة،
3: وأنتم
2: سندوا ما استطعتم من قوة.
1: أكلمك يا عبد العزيز، أذكرك من متى ما تسمعني؟
0: ماذا تريد؟ أني مستعجل.
1: أجريبك مستعجل، من زمان ما شفناك. إيش رأيك اليوم بتي ويانا ونلعب بدل ونتحدى من جديد؟
0: لا أريد اللعب مع الكفرة، لدي أمور أهم أن أجاهد في سبيلها. هل تعتقدون أن الصمت موقف قوي؟ عندما يتعلق الموضوع بالدفاع عن الحقوق وعدم التسامح مع الظلم والسماح للكفرة بالتجوال.

0: حولنا ودسس سمومهم بنا.
1: هذا شو قاعد يقول؟
2: هذا اصلا ما يستاهل حد يسمعه. اقول لك شيء، قم قم خلينا نمشي، قم.
1: يلا يلا قوم.
3: هذا بلا قام يخربط بالكلام. الو، كان صديقنا،
4: انتم
3: مع مرور الوقت صار وتغير علينا، صار منعزل عن الناس كلها،
4: انتم
3: وابتعد عنا.
4: هذا القيام
3: تصرفاته صارت غريبه، حتى كلامه
0: لا سماح للكفره بالدجوار،
3: كله تحريض وتحريض، كله يكفرنا. كنت اشك لما سمعته وتاكدت بنفسي. على اساس كذي انا اقدم هذا البلاغ لاجل الوطن، لاجل الوطن، لاجل الوطن.
5: أمن الدولة مسؤولية الجميع. للإبلاغ عن أي نشاط أو ممارسات مشبوهة يرجى الاتصال بالرقم المجاني لجهاز أمن الدولة

موجاتنا في كل مكان. بوظبي 95.8 إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

وعي أفراد المجتمع وتعاونهم أحد أسباب نجاح إدارة مختلف الأزمات. إن التزامكم بالتوجيهات الرسمية وتحليكم بالهدوء يعكس روح المسؤولية التي تميز مجتمع دولة الإمارات. معا نحافظ على أمن الوطن، ومعا نعزز الطمأنينة.

دربك ووقت قهوتك وتمرينك والايام عندك ويا احبابك. إمارات FM خلها دوم في بالك.

قاعدة فريدم مصممة عشان تناسب أسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف أكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والأحكام. en، دائما في أكثر.

0: بعيد النظر.
1: سرحت يا هالغنية؟ الظاهر حركت مشاعر الذكريات. خلك على الموجة واستمتع بأحلى الأغنية.

وهذه الدار محروسة بجيش مدرب ومعدود يقود الشامبو خالد وجندت ضد عدوانه محمد اللي عليه الراي ان حق اللقاء معقود كل الجند في امره بميدانه وشعب بلادنا وافي لدولتنا مسير صعود الى العليا على النايف بشبانه وشيبانه هم عزوتي وناسي بهم حبل الرجاء ممدود لاجل الضيف ولا السيف خياله وهجانه ومن هو قدم الاحسان في شعبه غدا مفنود ومنه صك بيبانه غدا والخوف سجانه وهذا الشعب له ماضي ولا زال العطاء موجود من ايام التعب لليوم هم ظخره وعنوانه حموا ارضه وسكانه وردوا المعتدي مطرود وكانوا نوره الباهي وكانوا بهجه ازمانه وكانوا يحكمون النفس ما يرضون بالمنقود اذا ثارت براكينه غدوا نارا لبركانه.

وعينا يحمي مجتمعنا. تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى حول المواقع الحيوية والأمنية الحساسة. تجنب ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. التزامكم يعزز الأمن الوطني واستقراره. معا نحافظ على أمن الوطن، ومعا نعزز الطمأنينة.

همك طيب وقلبك علي من متى كل همي همك تزعل إذا أنا فيني شيء.

باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر en.ae. تطبق شروط والأحكام. en دائما في أكثر.

بالكاد والعبير نحلق بكم عبر أروع أثير إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

0: عزيزي المستمع، تصويرك للمواقع الحيوية والأمنية الحساسة ونشرها، أو ترويجك لمعلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة، هو مساس بالأمن الوطني واستقراره. التزام التعليمات الصادرة من الجهات الرسمية يعكس وعيا وطنيا راسخا. وطننا أمانة، فلنحافظ عليه.
1: أريد أشكر المؤسسة العسكرية على واجبها، دور المميز اللي طلعت فيه في أثناء هذا الحرب.
2: رجال من ذهب، كلمات علي الخوار، ألحان فايز السعيد، غناء كورال الإمارات.

0: ترى الإمارات يدها غليظ ولحمتها مرة.
1: الجديد والحصري
2: أروم يا رايح عن العين
1: وهوانا خليجي
3: وياك خذلي
1: إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

0: وعينا يحمي مجتمعنا. تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى حول المواقع الحيوية والأمنية الحساسة. تجنب ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. التزامكم يعزز الأمن الوطني واستقراره. الهيئة الوطنية للإعلام.
1: سميت باسم الولي في أول البادي، ومن يحسب الأولى يحسب تلاياها. رفي رفي على الكايدة يا راية بلادي، والعلم ينرد لسمنها ولقواها.

0: عزيزي المستمع، احرص على استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية في الدولة. تجنب تداول الشائعات، إنما تنشره من جهازك من دون تثبت قد يعرض الآخرين لخطر الوقوع في شرك من أراد للشائعات أن تنتشر، وهنا تكون قد أهديته مبتغاه، وبالتالي عرضت حياتك وحياة الآخرين للخطر. وعيك الوطني ليس مجرد شعار، إنه التزام وجب عليك تحمله في جميع الظروف.
1: وطننا أمانة، فلنحافظ عليه.

في ظل تسارع تداول المحتوى الرقمي، يدعو مجلس الأمن السبراني إلى عدم الانجرار وراء الشائعات أو الفيديوهات المعدلة أو المجتزأة أو الخارجة عن سياقها الزمني. تعتمد الدولة منظومة إعلامية رسمية واضحة، وأي معلومات تتعلق بالأمن أو الخدمات أو المستجدات تصدر حصراً عبر الجهات الحكومية المختصة. إعادة نشر الشائعات يعرض المجتمع لمخاطر تضليل رقمي ويؤثر على الأمن المعلوماتي. تحقق قبل أن تنشر. المصدر الرسمي هو المرجع الوحيد.

التزامنا بالتوجيهات الصادرة عن دولتنا ومؤسساتها الرسمية يعكس وعياً وطنياً راسخاً. احرصوا على تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى يوضح مواقع حيوية وأمنية حساسة أو ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. وعينا يحمي مجتمعنا. الهيئة الوطنية للإعلام.

انت في السيارة؟ تسمعنا؟ لا تنشغل في غير الطريق علشان سلامتك وسلامة الآخرين. بس حبينا نذكرك نحن وياك إمارات الثالث.

نصيحة ديكور من هومز أر أس، وضع مرآة مقابل النافذة مباشرة، يضاعف ضوء النهار، يضيء المساحة، ويخلي حتى الغرف الصغيرة أوسع وأكثر رحابة.

قصص ومواقف وذكريات مع أجمل الأغنيات على إمارات FM.

كليك لقطات من يومكم ويانا بتكون كليك وين ما تكون كليك في كل لحظة كليك خلك جاهز خلك سريع خلك معانا في كليك من الاثنين لين الخميس من خمس لين سبع المساء على إمارات FM.

إمارات في أم تقول لك لبيه. محتار أي هدية تختار؟ هالأغنية يمكن تكون أحلى اختيار.

في لحظة تختبر فيها التحديات، لم تكن دولة الإمارات العربية المتحدة أمام أزمة عابرة فحسب، بل أمام مشهد يكشف حقيقة معدنها الأصيل. فدخلت الأزمة موحدة وخرجت منها أكثر تماسكاً، وهذه هي عقيدة الاتحاد.

في تدوينة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله عبر حساب سموه بمنصة إكس، سرد أبعاد هذه التجربة الإماراتية الفريدة. قال سموه: دخلت دولة الإمارات الأزمة الأخيرة متحدة، وخرجت منها وهي أكثر اتحاداً والتفافاً وولاءً، مواطنون ومقيمون، صغاراً وكباراً، عسكريون ومدنيون، حكوميون واقتصاديون، الجميع متحد تحت راية الدولة وعلمها ورمز وحدتها. علم دولة الإمارات رمز القوة والفخر. ووجه سموه دعوة لأبناء الإمارات والمقيمين على أرضها لأن يرفعوا علم الدولة فوق المنازل والمؤسسات والمباني. وقال سموه: فخورون بدولتنا، فخورون برئيس دولتنا، فخورون بقواتنا المسلحة وبقوة اقتصادنا وبفرق عملنا، فخورون بجميع مواطنينا والمقيمين على أرضنا، فخورون بعلمنا. لنرفع العلم شامخا فوق كل بيت ومبنى، دليل محبتنا ورمز ولائنا لرئيس دولتنا وراية وحدتنا وتوحدنا. حفظ الله الإمارات وشعبها وأدام بالعز رايتها ومجدها. الاتحاد في دولة الإمارات ليس شعاراً بل هو صورة حية. كل الأطياف اصطفت تحت راية واحدة يجمعهم علم لم يكن مجرد لون يرفرف، بل هو رمز للقوة والفخر وعنوان لمرحلة تروى للأجيال المقبلة. الفخر في دولة الإمارات لم يكن مقتصراً على جانب دون آخر، فالانتماء هنا فعلاً هو فعل يومي، ويغدو الولاء لغة مشتركة لا تحتاج إلى ترجمة. هكذا تخرج الإمارات أكثر اتحاداً، رايتها رمز للوحدة والانتماء، وشعبها على قلب واحد. لهذا تبقى الإمارات بخير، ومن كل أزمة تخرج أقوى.

مكافآت بانتظارك مع كل مكالمة أو استخدام للتطبيق عبر عملات كوتشات. استبدلها بقسائم خصم، اشتراكات في آي بي، ملصقات وأكثر. حمل تطبيق كوتشات الآن.

0: نصيحة يومية من هومز آر أس. أضيفي لمسة خضراء في زاوية غير متوقعة، نبتة صغيرة تكفي لتنعش طاقة البيت وتمنحه حياة أجمل كل يوم.
1: بلاد الخير، كلمات سلطان المجلي، ألحان محمد بودلة، غناء أحمد اللوغاني.

أجيال وراء أجيال نستمتع بهالجمال على إمارات FM.

عبر إذاعة إمارات إف إم كل خميس عند 7 مساء. خير الإحسان زكاتكم وصدقتكم بالنسبة لهم طوق نجاة.

نبذل الأرواح من أجلك سخية، لا نبالي بالمخاطر والمنية، الشجاعة والكرم فينا سجية، من مواريث الجدود الأولية. يا بلادي يا بلادي يا بلادي.

0: عادي أدخل؟
1: حياك، هلا والله.
0: غداكم جاهز؟
1: جاهز، انت يلس والحين بنحط لك الغداء.
2: برنامج الفريج،
3: السوالف ما تخلص في الفريج.
4: قصصنا من البيوت وسوالفنا الحلوة وأجمل الذكريات.
3: كل يوم عنا موضوع جديد،
4: كلها في الفريج
3: من الاثنين
4: لين الخميس، ومن الساعة 3
3: لين 4:30 العصر
4: على الموجة الصح.

على البحر، على البحر أو في البر، أو في البر، أو يمكن تكون في الجو، أو يمكن تكون في الجو. نحن وياك وين ما تكون، إمارات.

وعي أفراد المجتمع وتعاونهم أحد أسباب نجاح إدارة مختلف الأزمات. إن التزامكم بالتوجيهات الرسمية وتحليكم بالهدوء يعكس روح المسؤولية التي تميز مجتمع دولة الإمارات. معا نحافظ على أمن الوطن، ومعا نعزز الطمأنينة.

0: أعلنت وزارة الدفاع عن الدفاعات الدولية.
1: 3-2-1-Q.
2: في دولتنا
3: الاستقرار ما كان صدفة،
2: بل نتيجة رؤية قيادة،
3: تخطيط حكيم
2: واستثمار متواصل في الأمن والسلام.
4: ونحن عيال زايد،
3: أرضنا تسكن فينا
2: قبل ما نسكن فيها،
3: وقيادتنا الرشيدة
5: ما غفلت عينا عن أهلها
3: وقلبها مع كل واحد فينا.
2: المواطن اللي شان حبها في قلبه،
3: والمقيم يلي لقي فيها داره.
6: القرار هالأول أن تصبح هذه الأرض
3: أرض أمان لكل من عاش عليها.
7: يجمعنا حب الوطن
3: وروح الوحدة
7: اللي قامت عليها الدولة من استوى للتحد.
8: ودولتنا مثل اليبن
2: ما ينكشف فيها ظهر حد،
3: لأن اليبن الحاضر
2: ما ترك المستقبل للصدفة.
3: الإمارات مستعدة.
9: The UAE is ready.
10: ونحن بخير،
3: لا تشلون هم.
11: الإمارات يلدها غليظ ولحمة تمره.

0: قواتنا المسلحة، جنودنا البواسل، شكرا لكم من القلب. ما تقومون به اليوم هو ما ننعم به من أمن وأمان وعز واستقرار بدوركم وجهودكم الكبيرة. شكرا جزيلا لكم.
1: قواتنا المسلحة اللي يعملون على مدار الساعة، أشكركم من القلب، بيض الله وجهكم، ونحن فخورين بكم.
2: إلى حماة الوطن كل الشكر والتقدير، إلى درعه الحصين، وهذا الظن فيكم يا عيال زايد. الحمد لله دولة الإمارات في أمان، والحمد لله الدار في أمان.
3: نتوجه بالشكر إلى القوات المسلحة وإلى الفرق الأمنية وجميع الجهات اللي حافظت على أمن وسلامة الدولة والمواطنين والمقيمين فيها، ونحن كلنا فدى الوطن.
4: شكرا جنود الوطن.
5: شكرا جنود الوطن.
6: أنتوا درع الوطن.
7: شكرا عيالي.
8: نشكر حماة الوطن.
9: أنتوا أماننا.
10: العيون الساهرة.
4: شكرا جنود الوطن.

صناعة الفن تعتمد على الكلمة والإحساس والتشويق.

خليك قريب من أحبابك واستمتع مجاناً بمكالمات صوت وفيديو فائقة الدقة سواء كانت فردية أو جماعية مع فلاتر تضيف المتعة لكل مكالمة. حمل تطبيق جوتشات الآن

طاقات فريدم مصممة عشان تناسب اسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف اكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والاحكام. en، دائما في اكثر.

كنت مندمج؟ لحظة، خذ فاصل واقطع حبل أفكارك. بس ها انتبه علي ماشي قدامك. إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

وهذه الدار محروسة بجيش مدرب ومعدود يقود الشامبو خالد وجندة ضد عدوانه محمد اللي عليه الراي إن حق اللقاء معقود كل الجند في أمره بميدانه وشعب بلادنا وافي لدولتنا مسير صعود إلى العليا على النايف بشبانه وشيبانه هم عزوتي وناسي بهم حبل الرجاء ممدود لأجل الضيف ولا السيف خياله وهجانه ومن هو قدم الإحسان في شعبه

أنا انتمي لك غلا من راسي إنساس، واسمي من اسمك وفي قلبك عناوين، والفخر لي لي ذكرتك بين جلاسك، وانقالوا انت إماراتي.

0: أخبار
1: الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله.
0: مواضيع متنوعة. ألعاب. تواصل. أغاني. إمارات FM.

وعينا يحمي مجتمعنا. تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى حول المواقع الحيوية والأمنية الحساسة. تجنب ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. التزامكم يعزز الأمن الوطني واستقراره. معا نحافظ على أمن الوطن، ومعا نعزز الطمأنينة.

يهمنا رضاك. خلنا دايم نكون معاك. إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

0: التضحية.
1: إن شاء الله لو يودوا آخر الدنيا، أهم شيء خدمة الوطن.
0: في حياة الشعوب تقاس القيم العظيمة بما يقدمه البشر من تضحيات، وفي الإمارات الرواية ليست ككل الروايات. بس ليش؟ لأن حب الوطن والتضحية قيمة أصيلة توارثتها القلوب عبر الزمان، من القصص اللي رواها الأجداد للأصغار، من حكايات الأمهات اللي تعانق أسماعهم منذ المهد، من العهد اللي قطعوه كل صباح في الطابور المدرسي. كلنا نفديكي بالدماء نرويكي، نفديك بالأرواح يا وطن. كبرت الأجيال جيل ورا جيل، وكان الوطن وما زال أمانة غالية في رقابهم. ومن البيوت الكريمة خرج أبناء الإمارات حاضرين

0: مسيطرين ملبين في كل الميادين، ومنهم رجال قواتنا المسلحة الأوفياء اللي إذا ناداهم الوطن أو تربص به عدو ما ترددوا أو تأخروا، يحرسون برواحهم أرضهم وسماهم ويحمون أهلهم وديارهم. كثار مضوا في دروب الخلود، وفي كل موقف هناك درس خالد عبر السنين، آخرها صوت شهيد في تسجيله الأخير.
1: طولي بعمرك المكافأة الكبيرة عن رب العالمين.
0: مع كل شهيد يرتقي يهتف بفخر قلب أمه وأبوه، هذا ولدنا، هذا اللي ربيناه.
2: لكل عائلة وكل أم وكل أب مشكورين، ويظل أبوكم على هذه التربية اللي ترفع الرأس.
0: هنيئاً لوطن إذا نادى تسابقت النفوس لجله، ورددت القلوب من كل الإمارات والمدن، نفديك بالأرواح يا وطن.
3: ترى الإمارات يلدها غليظ ولحمتها مرة، نحمل نتك

0: باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر en.ae. تطبق شروط والأحكام. en دائما في أكثر.
1: إمارات FM، تسمع وكأنك ترى.